0: على سبوتل حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: عسى ما خطيت بحقك يا يمه، ولا يوم ولا يوم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صار يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانسن في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشب متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعدل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية. طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا حد يقول اجعل طموحك على قدك
2: على قدك.
1: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله، هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك
2: فماذا فعل جدك.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: المحبة من طرف واحد قصب تتلف قلب، راعيها خص يوم تحب لك يا أحد المشاعر. ما يراعيها أنا بغيت تصد وتباعد، نار شوقك زاد لاضيها كنك ويا الهم متواعد. ضيعت نفسك مناويها وانكتمت وعلى الأمل قاعد، علتك منه يداويها على الصبر مالك من مساعد. قصة تصعب فتاويها لو نظرت فيها طرفي الساعد. بانت هموم مخفيها من عن اللي مهتني وراجد، ما درى بروح معنيها من يروض ذهني الشارد. رحلتي طالت مسارية حد نجمه في الهوى صاعد، وحد نجمه ضايع فيها والمحبة من طرف واحد تذبح العاشق بلاوي.
0: على الخليجية.
3: تبغى صدق أكذب عليك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم طالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، يوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال، عند العرب معروف أول وتالي. وهو القنص والهجن وأكون خيال، وأسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. وأشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسه مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره ماهوب سالي، ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة، واحتمالي إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا هل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة، للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي، فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي، الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيره، كان بين اثنينهم عهد من أيامنا خوالي، كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي، ما دريت أن الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي، ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هذه التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هذه التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكياً إلى جهاز خارجي، يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يبحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علاقات البلدين والتطورات في المنطقة. البحرين تطالب مجلس الأمن بتحرك حاسم لوقف هجمات إيران المتواصلة على أراضيها. الصحة العالمية تعلن رسميا انتهاء تفشي فيروس هانتا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير على البلدين وشعبيهما. كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية وتطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها. في إطار الاهتمام بتعزيز تماسك الأسرة الإماراتية وترسيخ قيمها الأصيلة، تبرز مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية التي أطلقها معهد دبي القضائي كأحدى المبادرات المرتبطة بمستهدفات عام الأسرة، والهادفة إلى تحويل مفهوم الالتزام والتعاقد في من إطار قانوني رسمي إلى ممارسة اجتماعية يومية داخل الأسرة. حول هذه المبادرة تحدث لمركز أخبار ARN روضة الشامسي مدير مكتب الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في معهد دبي القضائي.
5: تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة. ومن خلال هذه المبادرة ندعوكم للمشاركة معنا بتوثيق العادات الإيجابية والممارسات اليومية والقيم التي تحرص الأسر على غرسها في أبنائها، ويمكنكم المشاركة عبر نشر المحتوى على حسابكم في منصات التواصل الاجتماعي مع الإشارة إلى حساب معهد دبي القضائي على منصة انستغرام.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دعا الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإيقاف الهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة على مملكة البحرين، مؤكدا أن تلك الهجمات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. وقال الدكتور الزياني خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت بالأمس بناء على طلب مملكة البحرين لمناقشة الهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة على مملكة البحرين، إنما تعرضت له المملكة مؤخرا من اعتداءات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدف المناطق الحيوية المأهولة بالسكان المدنيين، ضمن سلسلة متصلة من الاعتداءات المتكررة بدأت منذ 28 من فبراير واستمرت حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران وما زالت إلى يومنا هذا. وطالب مجلس الأمن الدولي بإعادة التأكيد على إدانته للاعتداءات الإيرانية المتكررة وإلزام إيران بوقفها فورا والامتثال التام للقرار 2817 والتزاماته بموجب القانون الدولي واعتماد آلية فعالة لمتابعة التنفيذ والمساءلة. أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء تفشي فيروس هانتا المرتبطة بسفينة الرحلات السياحية بعد عدم تسجيل أي إصابات جديدة منذ 25 من مايو الماضي. وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسيوس أن آخر شخص خضع للمراقبة أنهى فترة الحجر الصحي وجاءت نتيجة فحصه سلبية ما أتاح الإعلان رسميا عن انتهاء التفشي الذي أسفر عن 13 إصابة مؤكدة وثلاث وفيات. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تأهل منتخب البرتغال إلى دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على نظيره الكرواتي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دور 32. لذلك أيضا تأهل منتخب إسبانيا إلى دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على منتخب النمسا 3-0 في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد لوس أنجلوس ضمن منافسات دور 32 من البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية كندا وأخيرا المكسيك. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 7 في استديوهات الخليجية وصبحكم الله بالخير.
7: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
8: 1-0-0

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل المستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. اليوم يوم جديد واليوم الختامي لأسبوع العمل هذا، ونصبح بالخير على كل من يسمعنا، ونقولكم جمعة طيبة على الجميع لمن يسمعنا ولمن يتابعنا ولمن انضم إلينا في هذه اللحظات. أنا أخذكم عهود الخراني، وإن شاء الله على مدى 3 ساعات من الزمن بستمر في تواصلي وياكم من خلال أوتو عبر دانة الأثير 1009. 3 يوليو 2026 ويصادف يوم الجمعة، وبداية ويكندية إن شاء الله سعيدة على الجميع. اللي يعرف أن خلاص أظني اليوم أوفيشلي آخر يوم مدارس، ولا بعد شيء مدارس بعد بيداومون زيادة، خبرونا اعطونا الأبديت عن مدارس عيالكم. والسابعة و6 دقائق و10 ثواني توقيتنا في هذه اللحظات. صباح الخير وهابي ويكند لجميع المستمعين من عبير النمر، هابي ويكند لك ولعائلتك يا عبير. أيضا صباح الخير لك يا سلام المهيري، والله يتقبل صالح أعمالكم في هاي الجمعة ونهاية أسبوع سعيدة لنا ولك يا سلام. مها حمزة صبحت الله بالخير والنور والسرور، وشكرا لتواصلك يانا ونتمنى لك يوم سعيد يا مها، أنت وكل مستمعين اللي يسمعونا. زين، خلوني في مستهل حديثي أول شيء أخبركم عن برنامج بيت ذا هيت، أو خلونا نقول مهرجان بيت ذا هيت، واصل الموسم الخامس، ونحن بنركز على تاريخ 25 يوليو بالتحديد، تقريبا عقب 22 يوم. عشاق الأغنية الخليجية هذا بيكون موعدكم مع طلال سام وسلطان مرشد، أو سلطان المرشد، تاريخ 25 يوليو في دبي وورلد تريد سنتر اللي هو المركز التجاري في دبي، قاعة 8. كل اللي عليكم تحجزون من بلاتينوم ليست عشان تستمتعون بليلة موسيقية خليجية غنائية. وأكيد هناك الكثير من الفعاليات اللي تضم مهرجان بيت ذا هيت دبي في الموسم الخامس، فبعد تقدرون تستمتعون فيها وتغيرون جو، يعني ما تصيرون بس عشان الحفلة، لا بعد تشوفون الفعاليات الأخرى المصاحبة لمهرجان بيت ذا هيت. الحين أنا أبغي أسألكم سؤال من خلال فقرة اختار، أوكي؟ جاوبوني بكلمة، خلكم سريعين وجاوبوني بكلمة. ننتقل إلى اختار.

0: اختار انت اشطر ولا انجح؟ اختار كلمة من الكلمتين، شو اللي تناسبكم اكثر؟ انت اشطر ولا انجح؟ يا كلمة انا اشطر يا كلمة أنا أنجح. مع أسماءكم الثلاثية استقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع مشاركاتكم اللي توصلنا أكيد طبعا من خلال الرسائل النصية المجانية أو حتى من خلال رسائل الأسمس. هل أنت أشطر ولا أنجح؟ ها، هل أنت أشطر ولا أنجح؟ شاركونا بهاي الكلمة، إما أشطر أو أنجح، مع أسماءكم الثلاثية من خلال وسائل تواصلنا، وبننتظر منكم هذا التواصل وهذه المشاركات. سلام المهيري تقول عهود أنا لين الحين أفرح بالويكند لو ما شي بلان، بس استانس حتى يوم أشوف وجهي أحس عمري أحلى. حد شراتي؟ أنا شراتك يا سلامة. أنا نفسك يا سلامة، مو بلازم تكون هناك خطة وبلان وطلعوا عزيم ومناسبة. الله، أحس كذي يعني طوق نجاة الويكند، طوق نجاة. لو تجلسين في البيت يا سلامة، تطالعين تلفزيون، ولا تجلسين ويا عائلتك الصغيرة، ولا حتى تقري لك كتاب، ولا تجلبين شوية سوشيال ميديا وتطالعين فيديوهات. المهم هذا شو؟ هذا وقتك، صح؟ اسمه مي تايم. فلذلك نحن نستانس لو ماشي جدول، بعد نستانس. وتعقيبا على سؤالنا إذا أنت أشطر ولا أنجح، سلامة تقول أنا أشطر وإن شاء الله بنجح. محمد فاضل يقول أنا أشطر، لينا تقول أنا أنجح. فننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية، واختار هذه فقرتنا لهذا اليوم، هل أنت أشطر ولا أنجح؟ فكر وشاركنا بالكلمة اللي تشوفها أقرب، يا أشطر يا أنجح، مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. خلود الكندي صبحت الله بالخير، عهود صبحت الله بالنور والسرور وحيات الله يا خلود، تقول أنجح. انزين، بننتظر المزيد من مشاركاتكم وبندخل إن شاء الله في التفاصيل بعد قليل. كالعادة شو نقول؟ Good morning للجميع.
1: هو الخليج على الخليجية.
0: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30، 42، المنامة 32، 38، الدوحة 31، 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 38، أما الكويت 32، 42، وأخيرا الرياض 28، 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية. تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومره لعيني، بيني وبينك عادي يقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني، روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني، كيف اتحلى بالصبر والصبر ميح، يا ليت لي مخرج عن الحالتيني، الجرح بكاني وانا ودي يصيح، يا حامل الاثقال نظرتك فيني.
2: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجية.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا، استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
4: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: كن واقعي من أشعار فزاع.
1: اختار
2: في اختار. سؤالنا الأول اللي تطرقنا له عبارة عن كلمة أنتوا تختارونها وأنتوا المسؤولين عنها واللي ممكن تعكس جزء من شخصيتكم، هل أنت أشطر ولا أنجح؟ طلبنا منكم مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. عبير النمر تقول أشطر أنجح من حمية سالم آل علي. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا أنا أنجح من علي محمد النقبي، وأخيرا أنجح من محمد سالم حميد. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا حتى هذه اللحظات من خلال شاشة الرسائل والمسجات، واختيار مستمعينا ما بين كلمتين قد يكون المعنى بشكل أو بآخر متقارب، لكن تأكدوا بأن هناك فرق ما بين هذا وذاك، الأنجح والأشطر. وهذا يعني ممكن أن نقيسه في بيئة العمل ما بين موظف ناجح وما بين موظف شاطر، هذا أشطر بس هذا أنجح، وشو الفرق بينهم وماذا ينقص هذا ليصل إلى مرحلة هذا؟ هذا اللي بنتكلم عنه إن شاء الله في الفقرة القادمة، لكن نبغيكم أنتوا تشاركونا وتخبرونا، خلونا نقول بناء على حياتكم وطبيعة شخصيتكم، ماذا ترى نفسك؟ هل أنت أشطر ولا أنجح؟ مع أسماءكم الثلاثية أستقبل هذه المشاركات من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وبنتعرف على هاي التفاصيل سويا. هل معناته أن واحد أحسن عن واحد؟ لا، كل واحد يختار اللي يناسبه. يمكن في بعض بيئات العمل الشخص ما يحتاج أنه يصل إلى هذه المرحلة، يحتاج أن يكتفي بالوصف اللي وصفه لنفسه، وفي بعض الوظائف لا، عشان توصل إلى مستوى هذا الشخص لابد من أنك تعلم نفسك ميزة معينة، وهذا اللي نبغي أن تطرق له. وتحديداً كل شيء مبني على شو؟ على العلاقات، على الكونكشن، على المعارف، على الأشخاص اللي ممكن نستفيد منهم. سلمى سالم الكعبية تقول أنا أشطر. بنتعرف على التفاصيل في الفقرة الجاية إن شاء الله، خلكم متواصلين ويانا، واللي حاب يشاركنا بأشطر أو أنجح وشو اللي يمثله أكثر تقدرون تشاركونا من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أما في هاي اللحظات بنسمع هاي المحطة الغنائية بصوت الفنان عايض والله ما يرمش، بنرجع وبنتواصل ياكم من بعد دقايق. Stay tuned، خلكم متواصلين ويانا.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور حميد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هل المرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية فأنت لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهني أخوي عبد الله حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
12: دانت الأثير.
13: 1009
1: الخليجية.
14: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
15: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات، وللقادمين من إمارة الشارجة على شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري في هذه اللحظات بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات قليلا، ومن ثم ازدحام مروري مجددا بالامتداد إلى جسر سيتي سنتر مردف. شارع الإمارات العابر كثافة المركبات موجودة من عقب مسيد الشارجة الكبير في منطقة القوانيج. وبالنسبة لشارع الشيخ زايد في هذه اللحظات الحركة طبيعية وانسيابية 100%. هناك كثافة مركبات بسيطة جدا على شارع راس الخور، لكن من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى حركة طبيعية وانسيابية 100% على شارع الخيل. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في أعماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، والله يحفظكم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: اختار
5: اختار
4: اختار
5: اختار
0: اختار
2: اختار. وصباح النور والسرور لكل مستمعينا اللي شاركونا واللي ما زالوا يسمعونا واللي انضموا لنا في هذه اللحظات. نحن كان عندنا سؤال من خلال اختار يقول: هل أنت أشطر ولا أنجح؟ وتباينت المشاركات ما بين مستمعين، ونختمها بمشاركة شيخ الظاهري صبحك الله بالخير. تقول: أنا أشوف نفسي أشطر. زين، تعالوا نتوقف لبرهة مع فين جيانغ ومنطقة في هذا الموضوع ما بين الشطارة والنجاح. زين، تكلم عن هذا الموضوع وشو قال فيه. قال فيه: إذا كانت مهاراتك التقنية التكنيكال الأشياء اللي أنت أصلا تسويها وتشتغل عليها واصلة لعشرة من عشرة، ومهارات التواصل عندك، تواصل يعني يكون عندك تواصل مع الناس اللي موجودين حولك، دائما تقدر تقنعهم، لك رأي، يأخذون بكلامك، إذا كانت مهارات التواصل عندك ثلاثة من عشرة، فالناس في المحيط العملي اللي يشوفونك واللي يتعاملون وياك بيشوفونك كشخص مستواه ثلاثة من عشرة، لأنك ما تمتلك أداة شو أو مهارات التواصل. الناس عليهم بالظاهر، الناس ما يعرفون وش كثر أنت تشتغل، وش كثر أنت تسوي، وش كثر أنت تبدع، وأنت شال جزء كبير من العمل. أنا ما أتكلم عن فريق عملك هذا الصغير اللي يعرف في داخله بأنك أنت فعلا لك دور جبار في هذا الموضوع. وعلى فكرة ساعات حتى المدير ما يعرف بالمناسبة، لا خلاص يشوفه تيم وورك وانتهى الموضوع، ما يدري أن فلان هو اللي يشتغل وهو اللي ينجز وهو اللي له الدور الأكبر. والسبب أن هذا الإنسان ملتزم الصمت، ما يتكلم وايد، ما عنده مهارات التواصل، دايما صوته واطي، ما يحب يبدي راية، ما يتدخل وايد في الأمور، ما يحب يعور راسه باختصار يعني، ومنسجم بعمله ويقول أنا علي بشغلي. لكن اليوم في بيئة العمل مهارات التواصل أيضا مهمة جدا، وتلعب دور كبير في نظرة الناس أو المحيط اللي موجودين حولك إش كثر هذا الإنسان فعال، وإش كثر هذا الإنسان عنده قوة حضور وكلمته مسموعة أو عكس ذلك. على فكرة يعني بغض النظر عن مستوى التكنيكال أو مهارات التقنية، ساعات ترى بعض الناس مهاراتهم التقنية صدقا يمكن تكون 2 من 10، لكن عنده كاريزما وعنده حضور ودائما ما شاء الله عليه، يعني قادر أنه يتكلم ويقنع الناس اللي حوله، لسانه دائما شغال. فالناس شو تعتقد عن هذا الإنسان؟ تعتقد عنه أنه شاطر وناجح. فاليوم نحن يوم سألناكم هذا السؤال ما بين أشطر وأنجح، وهني ممكن البعض حتى يغير رأيه في اختياره للكلمة. أشطر معناته أنت شاطر بمهاراتك التقنية، لكن ينقصك شيء. يعني بما معناه بعض الناس شي يقولون إش معنى أنا أشطر، مثلا أنا أشطر من فلان لكن هو أنجح مني. ها، شو معنات هذا الكلام؟ أنا أشطر من فلان لكن هو أنجح مني. أنجح مني لأن اكتسب المهارات اللي هي مهارات التواصل إضافة وعلاوة على المهارات التقنية، بينما قد يكون الشاطر فعلا شاطر بالمهارات التقنية وقادر أنه دائما يحل المشاكل، لكن ما عنده مهارات التواصل أو ضعيف في هذه المرحلة. زين، يقولكم هناك مقولة بالإنجليزي يقولون فيها، أو فين جيانغ قالها، يقول فيها: You are only as good as you can communicate. You are only as good as you can communicate. يعني أنت بتكون رائع أو ممتاز أو جيد إن صح التعبير إذا فعلا أنت من الناس اللي عندك مهارات التواصل. أنزين الحين أني لموضوع أهم، أنا كيف أقدر أرفع من مهارات التواصل؟ هاي من الأشياء المهمة بعد، صح؟ يقولكم هناك أشياء بسيطة بسيطة جدا إذا الإنسان موجودة فيه ممكن فعلا يعني خلونا نقول يظهر جانب مهارات التواصل عنده بشكل أكبر، وفعلا يصبح إنسان مقنع أكثر، فلا الناس تأخذ بعين الاعتبار كل كلمة تطلع من هذا الشخص. يقولكم أولا سر التوقف المؤقت، البوز اللي يسويه هذا الشخص، يعني يبتعد عن التحدث بسرعة واستخدام كلمات تخليه يتلعثة مثل هالنبرة، عرفتوا؟ الحل يكون باستبدال هاي الكلمات بالصمت التام لثانية واحدة، بدال ما يقول يسكت، فالناس اللي حوله يترقبون شو بيطلع من ثمه وشو بيقول، فالصمت يعطيك هيبة ويجعل المستمع ينتظر كلمتك القادمة بتركيز. أيضا هناك شيء اسمه العزف بنبرة الصوت. شو يعني؟ يعني المشكلة حد من الناس يوم يتحدث بنبرة صوت واحدة فيها الكثير من الرتابة، فتخلي المستمع يشعر بالملل، يبغي يرقد، ما يبغي يسمع هذا الإنسان، ما يدري شو يقول. فالحل دائما أنك تتحكم في سرعة وصوت أو صوت كلماتك، ترفع صوتك عند الحماس، تخفضه عند قول سر مهم، تسرع في سرد الأحداث، تبطئ عند النتيجة. هذا يلعب بإحساس المستمع المستقبل اللي أمامك، فصوتك يصبح مثل الموسيقى الممتعة للأذن. وأخيرا لغة الجسد المفتوحة، open body language، شبك اليدين أو مثلا تحط يديك في مخباك، هذا يعطي انطباع يعكس نوعا من التوتر أو القلق أو عدم الاهتمام. الحل أنك تستخدم يديك للشرح في المساحة بين صدرك وبطنك، يسمونه the box، هاي منطقة the box، وتجعل كفوف يديك مفتوحة ومرحبة. النتيجة تظهر بمظهر الشخص الواثق والمتمكن من حديثه. فاللي يطبق هاي الأشياء وفعلا يعني هو يعرف في قرارة نفسه أن مهارات التواصل عنده مش ولا بد، لكن بدأ يتبع مثل هذه الأساليب الثلاثة اللي ذكرناها، ممكن فعلا تحسن حتى من نظرة المحيط اللي حوله في عمله بأن هذا الإنسان تغير، وفعلا مهارات التواصل تحسنت عنده بشكل كبير جدا. وعلى فكرة هذا وايد يساعد حتى في المستقبل في الترقيات، في الدورات اللي ممكن يختارونك فيها، في سفرات العمل، في وايد أشياء. مهم هذا الموضوع بدلا من أن يكون هذا الإنسان شاطر في مهارات التقنية ومنعزل في نفس الوقت عن الناس. فهذا طبعا يعتمد على طبيعة الوظيفة ويعتمد على شغف وباشن وهدف الإنسان في هذه الحياة، إذا يريد أن يبقى شاطر دائما ولا يبغى يكون شاطر ويتحول إلى إنسان ناجح. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعين، وهنا يعني ستعاد أتوقع أو سيعاد النظر في موضوع إذا أنت شاطر ولا أنت ناجح، أنت أشطر ولا أنجح. هني عادة مستمعين ممكن يغيرون رأيهم في اختيار الكلمة المناسبة اللي تلائم فعلا مهاراتهم اللي مكتسبينها من خلال وظائفهم المختلفة. في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، بنرجع إن شاء الله وبنتواصل وياكم في ساعتنا المقبلة. إذا أنت أشطر ولا أنجح، فكر في هذا الموضوع مليا وقرر وصف نفسك بالوصف الصحيح، وإذا كنت محتاج لصقل مهارات جديدة فيك اشتغل عليها، لا تتردد. كلنا في هذا العالم نستحق أن نتطور ونتحسن ونترقى ويكون منصبنا أفضل في هذه الحياة وفي بيئة أعمالنا. لنعود من بعد دقائق.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الخليجية 1-0-0-9.
3: ابدوا رحلة العافية لعائلاتكم مع صيدليات أستر. اكتشفوا مستلزمات الرعاية الصحية اليومية ومنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
4: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض الجي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفل سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريق نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3-19 يوليو من 4:30 PM حتى 10:00 PM فقط في دبي فاستيفل سيتي مول.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هذه التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هذه التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يبحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علاقات البلدين والتطورات في المنطقة. البحرين تطالب مجلس الأمن بتحرك حاسم لوقف هجمات إيران المتواصلة على أراضيها. وفي رحلة الكأس أرقام قياسية ومواجهات مرتقبة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أهلا بكم مجددا في نشرة الأخبار، وفي تقديمها صفا رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير على البلدين وشعبيهما. كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية وتطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها. في إطار الاهتمام بتعزيز تماسك الأسرة الإماراتية وترسيخ قيمها الأصيلة، تبرز مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية التي أطلقها معهد دبي القضائي كأحدى المبادرات المرتبطة بمستهدفات عام الأسرة، والهادفة إلى تحويل مفهوم الالتزام والتعاقد من إطار قانوني رسمي إلى ممارسة اجتماعية يومية داخل الأسرة. حول هذه المبادرة تحدثت لمركز أخبار ARN روضة الشمس مدير مكتب الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في معهد دبي القضائي.
5: تماشيا مع مستهدفات عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة. ومن خلال هذه المبادرة ندعوكم للمشاركة معنا توثيق العادات الإيجابية والممارسات اليومية والقيم التي تحرص الأسر على غرسها في أبنائها. ويمكنكم المشاركة عبر نشر المحتوى على حسابكم في منصات التواصل الاجتماعي مع الإشارة إلى حساب معهد دبي القضائي على منصة انستغرام.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دعا دكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية البحريني مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإيقاف الهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة على مملكة البحرين، مؤكدا أن تلك الهجمات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. وقال الدكتور الزياني خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت بناء على طلب مملكة البحرين لمناقشة الهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة على مملكة البحرين، إنما تعرضت له المملكة مؤخرا من اعتداءات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدف المناطق الحيوية المأهولة بالسكان المدنيين ضمن سلسلة متصلة من الاعتداءات المتكررة بدأت منذ 28 فبراير واستمرت حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وما زالت إلى يومنا هذا. وطالب مجلس الأمن الدولي بإعادة التأكيد على إدانته للاعتداءات الإيرانية المتكررة، وإلزام إيران بوقفها فورا والامتثال التام للقرار 2817 والتزاماته بموجب القانون الدولي واعتماد آلية فعالة لمتابعة التنفيذ والمساءلة. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1460 حالة، بينها 447 وفاة، وفقا لبيانات حكومية صدرت بالأمس. وأوضحت السلطات أن 54 إصابة جديدة سجلت الأربعاء في إقليميي إيتوري وكيفو الشمالية شرقي البلاد. إلى الكأس.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن في رحلة الكأس تتواصل الإثارة مع اقتراب كبار المنتخبات من الأدوار الحاسمة، حيث تأهل منتخب إسبانيا إلى دور 16 من كأس العالم بعد فوزه على النمسا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أكد فيها الماتادور الجاهزية للمنافسة بقوة. وواصل الحارس أوناي سيمون تألقه بعدما حافظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة تواليا، مسجلا رقما قياسيا جديدا في تاريخ كأس العالم ب 519 دقيقة دون استقبال أي هدف، متجاوزا رقم الحارس الإيطالي وولتر زينجا. وتشهد مباريات اليوم مواجهات مرتقبة، أبرزها أستراليا أمام مصر، الأرجنتين أمام الرأس الأخضر، إضافة إلى لقاء كولومبيا وغانا فجر السبت. أما غدا فتتواصل منافسات دور 16 بمباراتي المغرب ضد كندا وفرنسا أمام باراغواي. وبين انتصارات الكبار وترقب المفاجآت، يبقى مونديال 2026 بالأكيد مفتوح على مزيد من الإثارة في رحلة لا تعترف إلا بمن يملك النفس الأطول حتى صافرة النهاية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
7: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: تحياتنا لكل الشطار اللي يسعون للوصول إلى النجاح، كما هو الحال مع مستمعنا أحمد الحمادي. تعقيبا عن موضوعنا السابق يقول أنا حاليا أشطر لكن أسعى أن أكون أنجح، وإن شاء الله رب العالمين دائما يقول أسعوا، والله يعني وكلنا بهاي المهمة، مهمة السعي الدائم، إن شاء الله يا رب دائما تشوفون ثمار النجاح وثمار كل أمر تسعونه أمامكم إن شاء الله في المستقبل القريب. عموما خلونا في هاي اللحظات ننتقل لساعتنا الثانية 8:05 و13 ثانية توقيتي في استوديو الخليجية، وفي ساعتنا الثانية ما ندخل في تفاصيل مسابقتنا الأولى. إذا كنتوا حابين تربحون ويانا تلفزيون كبير ضخم جدا 75 بوصة مع اشتراك في برنامج تود، بالإضافة إلى تذاكر تحديد 4 تذاكر لدخول روكسي سينماز، فشاركونا بكتابة فانز، هذه الكلمة المعتمدة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية، من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. هذه الجائزة بتكون طبعا لواحد من المتأهلين اللي بيتأهلون، يعني بعد ما يكتمل العدد بيتم السحب على هذا الفايز من بين المتأهلين، وبيحصل على هذا الباكج الكامل الحلو، تلفزيون 75 بوصة، تود سبسكريبشن، اشتراك في تود، وبالإضافة إلى تذاكر لروكسي سينماز. حلوة التجربة وجميلة، بس أنتوا كل اللي عليكم تشاركونا بكلمة واحدة، كلمة فانز FANS من خلال مسابقة وجهة الجماهير. ننتظر منكم تواصلكم ومشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000، وأنا بذكركم إن شاء الله في الفقرة القادمة بطريقة المشاركة مجددا. واليوم بيطلع ويانا مستمعين اثنين، وكل مستمع لابد يعني من أن تكون عنده معلومات وثقافة رياضية كروية بالتحديد، بسألهم 3 أسئلة، اللي بيكون أسرع في إجاباته وأكيد طبعا إذا كانت إجاباته صحيحة هو اللي بيتأهل ويانا لهذا السحب على الجائزة الكبرى. فجهزوا أعماركم للاتصال، قد تكون الخليجية يعني مختارتنكم وبتتصل عليكم اليوم وبعد قليل بالتحديد، وبتطلعون ويانا على الهواء. صباح الخير لك يا شيخة عبد الله ويوسف سالم الحمادي وهنا سعيد مبارك وأحمد ناصر، وأيضا عندنا هزاع الشحي وغيرها من المشاركات اللي وصلت لنا. إذن كلمة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية، هذا كل ما هو مطلوب منكم، وأذكركم بطريقة المشاركة. وبنشوف يا ترى اليوم كمبيوترنا بيختار منو ومنو اللي بيطلع ويانا على الهواء. يسعد صباح الجميع وكل اللي متحمسين واللي مشاركين، ما شاء الله المشاركات ورا بعض يا ستوصلنا لنا عودة من بعد دقائق.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 42، المنامة 32 38، الدوحة 31 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 32 42، وأخيرا الرياض 28 42.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا مودني يحمي حماك النشامة، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخاطير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سومة الكريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك دامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: عندك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع عشان تبدأ. مع راكز تقدر الحين أنك تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم لآلاف الشركات اللي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
3: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في

في أجواءنا الحماسية ما زلنا مستمرين، وهناك إقبال كبير من مستمعينا بمشاركاتهم اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. أحمد ناصر الحمادي وسارة علي عبد القادر، وأيضا عندنا محمد عبد الكريم محمد ومنال محمد يوسف وأمل عبد الله مبارك، وأيضا محمد غالب الريامي وندى علي العطاس و هزاع الشحي وغيرها بالمشاركات الكثيرة اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. كل ما هو مطلوب منكم، وهذه هي فرصتكم الأخيرة، تشاركونا بكتابة كلمة فانز FANS فانز جمهور يعني، لكن بالإنجليزي ضروري تكون بالإنجليزي فانز مع أسماءكم الثلاثية. بيطلع ويانا مستمعين اثنين بنتصل عليهم بتسمعون أصواتهم، ومن بعد ذلك بنشوف منو اللي بيجاوب على الأسئلة الكروية الرياضية بطريقة أسرع وأصح ما بين المستمعين. أنا بقدم ثلاث أسئلة مختلفة وبنتظر منهم إجاباتهم، ومن بعد ذلك ستحسم النتيجة لطرف واحد هو اللي بيتأهل ويانا للسحب النهائي على الجائزة الكبرى. شو الجائزة الكبرى؟ عبارة عن تلفزيون 75 بوصة بالإضافة إلى اشتراك في تود سبسكريبشن، وأيضا 4 تذاكر لدخول روكسي سينماز للاستمتاع بأجواء المباريات. طبعا عندنا قسم مختص هو المسؤول عن الإعلان عن اسم الفائز بين المتأهلين اللي بيفوز بهذه الجائزة. ففي الفقرة الجاية بنسمع صوت اثنين من مستمعينا. انتوا حتى هاي اللحظات تقدرون تشاركونا بكتابة فانز FANS مع اسماءكم الثلاثية، وخلوا الباقي على السيستم المختص بهذه المسابقة لاختيار اثنين من مستمعينا للتباري على أو للتحدي والتنافس على الإجابات الصحيحة والسريعة على الأسئلة اللي بسألكم إياها، وبتكون أكيد أسئلة مونديالية كروية رياضية. فباخذ فاصل لمدة دقائق في هاي اللحظات، أذكركم هاي فرصتكم الأخيرة، اكتبوا لي كلمة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. دقائق وبرجع وبتواصل وياكم. أما في هاي اللحظات بنسمع هاي المحطة الغنائية بصوت الفنان حسين الجسمي رعاك الله، بنرجع وبنتواصل من بعد دقائق.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
2: الخليجية.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
2: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي بالتحديد وللقادمين من إمارة الشارجة في هذه اللحظات. شارع الاتحاد ما زال يعاني من ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا، وشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي بالضبط من عقب سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات متقطعة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. هناك ازدحام مروري على شارع الإمارات العابر من عند مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج، من بعد ذلك تسلك الحركة، وهو كذلك الحال على شارع راس الخور، هناك كثافة مركبات لكن تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية. على شارع الخيل كما هو الحال في هذه اللحظات على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. نتمنى السلام للجميع، هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، وربي يحفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
2: في هذه اللحظات أعود مجدداً، واليوم التنافس تنافس للجنس اللطيف زين في عالم كرة القدم. أنا بتكون عندي ثلاث أسئلة بسألهم إياها، أنا موجودة عشان أساعدهم في حال ما توصلوا للإجابة الصحيحة، وإن شاء الله إن شاء الله أن الأسئلة بتكون بسيطة ولطيفة، وأكيد بننتظر من مستمعينا الإجابات هذه من خلال أكيد طبعا سرعتهم، وإذا يعني خلنا نقول صعب الموضوع عليهم قليلا فأكيد أنا بخيرهم ما بين اختيارين على أساس يقدرون يجاوبون على هذه الأسئلة. إذن في هذه اللحظات نشوف منو اللي بينضم إلينا. نقول صباح الخير للطيفة، لطيفة داود الربيثي، صبحك الله بالخير يا لطيفة. لطيفة بس عاد طولي على حسك، انسي كل المستمعين، ركزي وياي أنا عهود. أوكي بس لطيفة أبغي صوتك يكون أعلى لأني ما أسمعك
4: الحمد.
2: ايوه اوكي لطيف، الحين صوتها واضح. ندى ندى ندى تسمعينا يا ندى؟ ندى هي ندى، نبغيك تطولين على حسك بعد. ندى علي العطاس. اوكي انزين، عندي انا ثلاث اسئله رياضيه. اوكي شو اخبار الكره وياك يا ندى؟
5: والله ماشي الحال،
2: البارحة شفت مباراتين. ها اوكي زين، ولطيفة؟
4: ولا شيء صفر.
2: ولا شيء، حلو صفر، ممتاز. انا موجودة عشان اساعدكم. انا موجودة عشان اساعدكم. اوكي نبدأ بالأسئلة، عندنا ثلاث أسئلة، اللي بيكون أسرع في إجاباته، وعشان كذا أبغيكم تطولون على حسكم، اللي بيكون أسرع في إجاباته إن شاء الله هو اللي بيتأهل ويانا. إلى السؤال الأول في هذه اللحظات، وشو يقول؟ يقول لأي منتخب وطني يلعب أنتوان غريزمان؟
5: أرجنتين.
2: منتخب، أوكي أنا الحين بخيركم، هل يلعب في منتخب فرنسا ولا ألمانيا؟
5: فرنسا.
2: ندى جاوبت أسرع. ندى احفظي النقطة الأولى. السؤال الثاني السؤال الثاني، ركزوا وياي ندى ولطيفة، ركزوا. هل يمكن أن يكون اللاعب في موقف تسلل مباشرة من رمية التماس؟ نعم ولا لا؟
5: لا
4: لا نعم نعم
2: لا، الإجابة الصح عند ندى. السؤال الأخير في هذه اللحظات يقول أي دولة هزمتها الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022؟ منو اللي هزم الأرجنتين؟ لا أنا بعطيكم اختيارين، إيطاليا ولا فرنسا؟
4: إيطاليا.
2: فرنسا. ندى جاوبت. عموما النتيجة محسومة لندى، بس نحن وايد سعدنا بشجاعتك يا لطيفة وانك قررتي تشاركينا، وصدقا صدقا لطيفة ترى نحن يعني وايد نستانس يوم نسمع أصوات مستمعينا، وانت واضح انك وحدة فرفوشة وتحبين الضحك. فشكرا لك يا لطيفة، كسبنا سماع صوتك، وان شاء الله يا رب نكون صنعنا يومك، وأهم شيء روحك تكون رياضية
4: إن شاء الله.
2: أوكي وإن شاء الله عندنا مسابقات أكثر في المستقبل، وممكن الفوز يكون من نصيبك في وحدة منها. شكرا لك يا لطيفة. شكرا شكرا شكرا. ندى ندى ندى لا ما شاء الله يا مراجعة يا حد مساعد انك ها ولا صدق شكرا لك يا ندى، ألف مبروك، أنت تأهلتي ويانا، لكن بمجرد ما يتم الإعلان عن اسم الفايز، ترى فايز واحد ما بين كل المتأهلين هو اللي بيفوز بالجائزة اللي هي عبارة عن تلفزيون 75 بوصة بالإضافة إلى اشتراك في تود بروجرام، وأخيرا 4 تذاكر لدخول روكسي سينماز. فخلك دائما متابعتنا، ما تدرين يمكن حتى الجائزة الكبيرة تكون من نصيبك، ونحن كسبنا سماع صوتك واستمتعنا بحماسك الصباحي
5: ان شاء الله. وانا
2: اكسب. شكرا شكرا لك يا ندى، يومك سعيد وهابي ويكند. مع السلامة. إذن مستمعتنا ندى هي اللي تأهلت ويانا للسحب النهائي، حظ أوفر للطيفة. لطيفة بعد كانت صاحبة روح رياضية واستمتعنا بهذه المكالمة الصباحية. إن شاء الله بتكون عندنا مسابقة إضافية بنتعرف على تفاصيلها في تمام الساعة 9 صباحا، خلكم متابعينا وقد يكون الفوز من نصيبكم بالجائزة المقبلة. إذن في هاي اللحظات خلونا ناخذ هذا الفاصل لمدة دقائق و Good morning للجميع.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر، أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر ان عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر، سامح ما في هجمل من اللي يسامح، سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
2: ثواني شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
3: دوت كوليجي.
2: شو؟
1: انزين
2: شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
3: دوت كوليجي.
2: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
3: دوت كوليجي.
1: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
3: دوت كوليجي.
1: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
3: I don't have an answer for that.
4: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
5: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
4: بالتعاون مع سنتر بوينت.
3: Is there something else I can help with?
6: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
7: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هذه التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هذه التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل للمحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. نفت ديلزي رودريغيز القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا بشدة أن تكون الحكومة قد تقاعست في التحرك للتعامل مع الدمار الذي تسبب فيه زلزالان اللذان ألحقا دمارا واسعا بالساحل الشمالي للبلاد وأوداية بحياة أكثر من 2500 شخص، وذلك بعد انتقادات حادة لجهود الاستجابة الرسمية. قال مسؤولون عبر منصة تيليجرام اليوم أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 8 آخرون في هجمات شنتها روسيا خلال الليل على أوكرانيا. ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الوزير وانغ يي التقى بنظيره الدنماركي لاراس لوكا راسمسن في كوبنهاجن أمس في المحطة الأولى من جولته بدول الشمال الأوروبي. قال رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون اليوم أن رئيس الوزراء الهندي ناراندرا مودي سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى نيوزيلندا الأسبوع المقبل. وقع البلدان في أبريل نيسان اتفاقية للتجارة الحرة ستلغي 95% من الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من نيوزيلندا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: O2 أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال دارة الأثير 1009، ومع بداية ساعتنا الثالثة والأخيرة أعود في تواصلي وياكم. خلوني أذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون يانا. عندكم رقم الأسمس هو 4000، يعني 4 3 أصفار، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية 9:17، وأنا أخذكم عهود الخولاني ما زلت مستمرة في تواصلي وياكم مع بداية انطلاقتها. في هذه اللحظات أذكركم بأننا بندخل في تفاصيل مسابقتنا الثانية من خلال ساعتنا الثالثة، وبنتظر منكم مشاركاتكم بإجاباتكم الصحيحة. فدعونا ننتقل سويا لأجواءنا الحماسية في مسابقة وجهة الجماهير، وتحديدا للإقامة الفندقية في فندق ميديا ون. خلونا نتعرف على التفاصيل. في هذه المسابقة اليوم بيكون عندنا فايز بيربح ويانا إقامة لمدة ليلة لشخصين لتاريخ 5 يوليو، شاملة وجبة العشاء والريوق في فندق ميديا ون، وأيضا شاملة مشاهدة لايف للمباراة اللي بتصادف هذا التاريخ في غاردن أون إيت. خلونا شوي نتكلم عن الفندق نفسه. الفندق طبعا عندهم عروض ليلية حتى الساعة 3 فجرا، تشمل برجر، بطاطس، بوب كورن ومشروب منزلي مقابل 105 دراهم. عندهم باقة إفطار من الساعة 3 الفجر، تشمل الإفطار ماء، مشروب ساخن وعصير طازج مقابل 105 دراهم. عندهم عروض الغرف للمشجعين ابتداء من 199 درهم. هذه العروض الكثيرة مسوينها خلال هذه الفترة، وبعد مسوين أسعار خاصة للجماهير اللي لابسين قمصان منتخباتهم لبعض العروض أو فئات العروض اللي موجودة عندهم. أيضا ميديا ون وجهة دبي الأروع لعشاق كاس العالم على السطح، شاشات عملاقة، دي جي خلال مباريات نصف النهائي والنهائي، ديكورات كروية وأجواء جماهيرية من أول صافرة حتى آخر هدف. هذا كله في غاردن أون إيت لمشاهدة المباريات الليلية والإقامة في نفس الوجهة، وتحديدا في ميديا ون. وهذه المسابقة تأتي برعاية رويا بانك بوتم وأيضا صيدلية أستر. وبيكون عندنا فايز بيربح ويانا بعد ما تجاوبوني على سؤالي في هذه اللحظات. السؤال شي يقول ما هي مدة الشوط الواحد في المباراة؟ ما هي مدة الشوط الواحد في المباراة؟ انسى ولا
3: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت

عن اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بهذه الجائزة، إقامة فندقية لمدة ليلة لشخصين شاملة وجبة العشاء والريوق، وبالإضافة إلى مشاهدة المباراة لايف في جوردن أون إيت. إذن ما هي مدة الشوط الواحد في مباراة كرة القدم؟ ننتظر منكم مشاركاتكم وإجاباتكم الصحيحة، لنعود من بعد دقائق. Good luck وكل التوفيق للجميع.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 43 المنامها 32 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 43
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تعبت أدور لك عذر كل ما خطيت، عافتك نفسي عقب كثر الخطايا، كنت أغفر الزلات عنك إذا جيت عادت جروحي منك، صدق النوايا كنت أشربك وضماك وشربك وسقيت مع الرحيق العذب، سمك تهايا يا ليتني كنت أختصر حالة الميت، ويا ليت كنت في يوم تصدق معايا من غبت عني، والجفن للسهر بيت ما غض لي طرف يشوفك منايا، وإذا تذكرت المواصل تمنيت ألم لمجروحي ولاقي دوايا، ما يفيدني منك الندم لو ترجيت، ما يفيد لو تلثم ذواري خطايا، عهدي عليك اليوم من يوم ما كفيت سلام يا وقت رميته ورايا.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
4: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم آخر مستجدات حركة السير في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. نبداها بشارع الاتحاد وتحديدا للقادمين من إمارة الشارجة، ما زال عليه ازدحام مروري تقريبا من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي بالضبط من عند سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص، من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى حركة طبيعية وانسيابية. كثافة المركبات اللي يشهدها شارع الإمارات العابر بسيطة جدا، وتبدأ من عقب مسيد الشارجة الكبير إلين عند منطقة الخوانيج، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى حركة طبيعية وانسيابية، كما هو الحال على شارع الخيل في هذه اللحظات وشارع الشيخ زايد. فنتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي يحفظكم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
2: مسابقتنا ما زالت مستمرة، وهذه هي الفرصة الأخيرة أمام مستمعينا إذا حابين يشاركونا فيها. هناك جائزة عبارة عن إقامة لمدة ليلة في فندق ميديا ون لتاريخ 5 يوليو، شامل وجبة العشاء ووجبة الريوق، وأيضا مشاهدة المباراة لايف في غاردن أون إيت. تحدثنا ومررنا سريعا على بعض التفاصيل الخاصة بفندق ميديا ون وكيف ممكن تستفيدون منه مع سهرات كأس العالم هناك والأجواء الشبابية الاحتفالية بهذه الفترة، فترة المونديال، فممكن تستمتعون فيها هناك وتستمتعون بلمة الأصدقاء وانتوا تتابعون هذه الأجواء الكروية. في هذه اللحظات خلوني أخبركم عن رويا بانك، بما أنه واحد من الرعاة الثلاثة لمسابقة وجهة الجماهير. عندنا رويا بانك وبوتم وأيضا صيدلية أستر، ولكن بنتطرق اليوم لمصرفك اللي تتمناه رويا. مع مصرف رويا بتستمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت من أي مكان عبر تطبيق رويا. لا طوابير لا متاعب، فقط الخدمات المصرفية أصبحت سهلة. تفتح حساب وتحول الأموال وتقوم بإدارة أموالك مباشرة من هاتفك، والأهم بأن الخدمات المصرفية خالصة، عندهم حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية مصممة خصيصا لقيمك. بنك مجتمعي إسلامي رقمي بالكامل مصمم ليناسب أسلوب حياتك، وعندهم بعد بطاقة رويا ماستر كارد كاش باك الائتمانية، وياها بتستمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، وأكيد تطبق الشروط والأحكام. في هذه اللحظات أرد أذكركم بسؤالنا. سؤالنا شي يقول؟ يقول كم هي مدة الشوط الواحد لمباراة كرة القدم؟ كم هي مدة الشوط الواحد لمباراة كرة القدم؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وفي فقرتنا القادمة بيختار الكمبيوتر اللي بيفوز ويانا بهذه الجائزة وبنعلن عن اسمه على الهواء مباشرة. إذن كم مدة الشوط الواحد لمباراة كرة القدم؟ وصلتنا الكثير من المشاركات من مستمعينا وكلها إجابات دقيقة 100% وصحيحة. صباح الخير لتيا بشاير الرشيدي، حياك الله ويا مرحبا بك. أيضا عندنا لينا عبد الله يوسف وخالد محمد حسن ومحمد أحمد ويوسف سالم الحمادي ومحمد سالم حبيد والمها سالم حبيد. ومن المشاركات أيضا اللي وصلتنا من مستمعينا خالد يمع النقبي وسلطان علي الموح وأمل عبد الله وأيضا إبراهيم محمد ثاني المنصوري وإيمان عيسى وعبد الله يوسف، وما شاء الله وايد وايد وايد مشاركات واصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. إذن كم مدة الشوط الواحد لمباراة كرة القدم؟ في انتظار إجاباتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنا عودة من بعد دقائق وبنتعرف على الفائز اللي بيختار الكمبيوتر واللي بيفوز ويانا بإقامة فندقية لمدة ليلة شاملة وجبة الريوق والعشاء ومشاهدة المباراة لايف في غاردن أون إيت، وأكيد هذه الإقامة لشخصين تحديدا في فندق ميديا ون. لنا عودة من بعد بنسمع هاي المحطة الغنائية بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله شخص ثاني، نرجع ونتواصل من بعد دقائق.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في أول مباراة نهائية عام 1930 اختلف الفريقان حول الكرة التي سيستخدمانها. أرادت الأرجنتين اللعب بكرتها وأرادت الأوروغواي اللعب بكرتها، لذا قرر الحكم أن يلعب كل فريق شوطا بكرته. بدأت الأرجنتين الشوط الأول بكرة الأرجنتين وتقدمت بنتيجة 2-1، ثم بدأت الأوروغواي الشوط الثاني بكرتها وسجلت الأوروغواي 3 أهداف وفازت بنتيجة 4-2. نفس التشكيلة الأساسية، نفس الملعب، كرتان مختلفتان، كأس واحد.
2: الخليجية 1-0-0-9.
1: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية أستر وبوتم.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
4: هل انت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الان وادفع في عام 2027 واختر ما بين اعفاء الضريبة المضافة او تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل الى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختلفة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

أعود في تواصلي وياكم في اللحظات الأخيرة من خلال وقت أو تو لهذا الأسبوع ولهذا اليوم قبل بداية الويكند إن شاء الله. وكان عندنا سؤال رياضي عن أجواء مباراة كرة القدم وتحديدا عن أشواط المباراة. كم هي مدة شوط المباراة الواحد في مباراة كرة القدم؟ أول مرة أشوف مستمعينا متفقين كلهم على الإجابة، لأن بالمنطق اللي يفهم في كرة القدم حتى اللي ما يعرف يمكن هذه من المعلومات البديهية عند الغالبية، وبالتالي الإجابات كلها صحيحة فعلا. 45 دقيقة مدة الشوطين 90 دقيقة، هناك طبعا فاصل دائما ما بين الشوطين، وفي بعض المباريات دائما يعني يكون فيها وقت بدل ضايع في بغالب الأوقات في بعد الشوط الثاني، وهناك أيضا وقت بدل ضائع حتى في الشوط الأول، لكن أوفيشلي رسميا 45 دقيقة مثل ما شاركونا مستمعينا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. وفي النهاية طبعا كمبيوترنا بيختار مستمع من مستمعينا هو اللي بيفوز ويانا بهذه الإقامة الفندقية في ميديا ون لشخصين، وبتكون لمدة ليلة شاملة وجبة العشاء والريوق وأيضا مشاهدة المباراة لايف في جراند أون إيت. فخلونا نشوف الكمبيوتر في هاي اللحظات اختار منو. يلا يا كمبيوتر اتفضل واختار. 3 2 1

اليوم الكمبيوتر محتار ما يعرف يختار منو من كثر المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا، لكن خلونا نشوف الكمبيوتر بيختار منو. يلا يلا يا كمبيوتر. اليوم نقول ألف مبروك لتشي عاشه محمد أحمد الحميري. عاش محمد أحمد الحميري، ألف مبروك لتش يا عاشه. مبروك يا عاشه، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون ياك على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين الجائزة. حظ أوفر لما فازيانا في هذه المسابقة خلال هذا الأسبوع. تريون الأسبوع الجاي عندنا تفاصيل وايد حلوة وحماسية، وعلى هواكم فخلكم متابعين وبتعرفون عليها من خلال برنامج أوتو من 7 إلى 10 الصبح. كنت وياكم أنا أخذكم عهود الخولاني في هاي اللحظات. انتهى وقت أوتو لهذا الأسبوع. أتمنى لكم ويكند سعيد، وإن شاء الله يا رب تستمتعون بهذا الويكند سواء باسترخاء، بفعاليات، بأنشطة، باستجمام مثل ما أنتم تحبون، بلمة عائلة، بطلعات، بسفرة سريعة، كيف ما كانت هاي الخطة إن شاء الله تكون خطة يعني جميلة وتستمتعون فيها وتغيرون جو وتردون الأسبوع الجاي بنفسية فنانة. ونلتقي إن شاء الله مجددا من خلال برنامج أوتو من 7 إلى 10 الصبح. وخلكم دائما متابعينا لأن بتكون عندنا تفاصيل وايد حلوة من خلال برنامجنا. شكرا لإبراهيم محمد المنصوري، شكرا لمحمد شافي النعيمي، وأيضا حميد سالم حميد، بشاير الرشيدي، خليفة محمد المرزوقي، أيضا عندنا نيلة نايع الخفلي، أحمد مازن، وغيرها من المشاركات الكثيرة اللي وصلتنا اليوم من خلال شاشة الرسائل والمسجات. شكرا لتواصلكم ويانا، نلتقي إن شاء الله على خير. وفي هاي اللحظات كل اللي أقدر أقوله Good morning للجميع وHappy weekend للجميع. مع السلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية. سليط شاحر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أنها هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. دعا الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإيقاف الهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة على مملكة البحرين، مؤكدا أن تلك الهجمات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من بيروت أمس أنه لا نية لدى بلاده للتدخل عسكريا في لبنان، بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكان اطلاع دمشق بدور في مواجهة حزب الله. قتل 9 أشخاص على الأقل وجرح 20 آخرون في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى في وسط دمشق. قال مسؤولون عبر منصة تليجرام اليوم إن الشخصين لقيا حتفهما وأصيب 8 آخرون في هجمات شنتها روسيا خلال الليل على أوكرانيا. ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الوزير وانغ يي التقى بنظيره الدنماركي لاريس لوكا رامسون في كوبنهاجن أمس في المحطة الأولى من جولته بدول الشمال الأوروبي. قال رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون اليوم إن رئيس الوزراء الهندي ناراندرا مودي سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى نيوزيلندا الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن وقع البلدان في أبريل نيسان اتفاقية للتجارة الحرة تلغي 95% من الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من نيوزيلندا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

0: يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق
1: بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت
2: يا ما أخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 43، الملامها 32، 35، الدوحة 29، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 35، أما الكويت 34، 42، وأخيراً الرياض 29، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف لا راع على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدى، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع لذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني لي زينها الخباب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: ندخل في التفاصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبو ظبي.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: بودكاست استكانة.
1: سعادة مروان لطفي.
2: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
1: السيد ممدوح خير الله.
3: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم من التدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
1: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
4: سموه الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يراع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
5: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
6: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
1: سعادة مشعل جلفار.
7: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
1: الدكتور مهند الوادية.
8: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.
9: دانت الاثير
10: 1009
9: الخليجيه.

أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية أشعار فساء

0: قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهم شوقها والحناني. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني، قلت من شعر الفريد اخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني، صاحب يبخل عليك بلمسة ايده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانطامع بالتهاني. قال عيده، قلت ما أقدر أعيده، يا حبيبي لا تصير إنسان ناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل، قلت قول اللي تريده، قال شعرك ليش لا قلتها سباني، قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني، رقق إحساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني، وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني، لن عبد القاف ما هو مثل سيده اولا وهم منه شيء ثاني، بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني، عن مئة شاعر وعن أمية قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني، نام وأحلامك يا ملهمني سعيدة بعد ما حبك ترعرع فيك يا رب.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق الشروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هذه التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هذه التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل للمحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. دعا دكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإيقاف الهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة على مملكة البحرين، مؤكدا أن تلك الهجمات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. قتل 9 أشخاص على الأقل وجرح 20 آخرون أمس في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى في وسط دمشق. قتل 30 شخصا على الأقل في كييف وفق حصيلة محدثة صادرة عن أجهزة الإنقاذ اليوم، وذلك في الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة وصواريخ روسية على العاصمة الأوكرانية أمس، والذي يعد الأسوأ منذ بداية الحرب. ذكرت الشرطة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة أن رجلا توفي متأثرا بجروح بالغة قرب مقر الأمم المتحدة، وقال نشطاء ووسيلة إعلام للتبتيين في المنفى إن الرجل من التبت وأضرب النار في نفسه في نداء من أجل الاستقلال. ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الوزير وانغ يي التقى بنظيره الدنماركي لاراس لوكا راسمسن في كوبنهاغن أمس في المحطة الأولى من جولته بدول الشمال الأوروبي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009 الخليجية دانت الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ ليطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 1-0-0-9

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 43 المنامها 32 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 43
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: لا صرت مؤمن بالعسر والتياسير وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعولك. وقف ولا تهزك رياح المقادير، واضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليالي المعاسير، في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير، وللغانمة اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكة يبي يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك ياكلونك قطعة خشب، لا تصير بيد المناشير والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب انفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر فراق أهل الردى بالدنانير، لو تنقص أموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب أقدامك بكثر المشاوير، وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم ان المصايب طوابير، والحين لا ضاقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الأسانسير، تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير، وابعد عن عفونا العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير، لا خلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين، بس غير لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير، قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير، أدنى تغلط بحقهم يفضحون.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل، أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: نور حياتي بطلتك الجميلة، ها تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذية علتك من نور وجهك مساءك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الراس، لكن وينها دلتك؟ الغطر سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك. والله مخليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطر سهم خلتك.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: نادانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. ثمن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة مع اختتام العام الدراسي جهود الطلبة ومثابرتهم وما قدمه المعلمون وأولياء الأمور من دعم وعطاء، مؤكدا أن كل عام دراسي يضيف لبنة جديدة في بناء جيل يمتلك المعرفة ويؤمن بالمسؤولية ويواصل مسيرة الوطن. اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم، اطلع على نتائج برنامج المورد الإماراتي الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث سجل البرنامج خلال عام 2025 تعاقدات بقيمة 1.78 مليار درهم للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة بنمو 38% مقارنة بعام 2024. يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل في أنقرة، حيث يسعى الأوروبيون إلى تنحية الخلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جانبا بشأن إيران وغرينلاند وإظهار تحملهم مسؤولية أكبر في الدفاع عن القارة في وقت تقلص فيه واشنطن التزاماتها تجاه الحلف. ذكرت وكالة إنقاذ ومسؤول حكومي أن 40 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 8 آخرون بجروح بعد سقوط حافلة في خندق عميق على جانب الطريق في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان اليوم. قتل 30 شخصا على الأقل في كييف وفق حصيلة محدثة صادرة عن أجهزة الإنقاذ اليوم، وذلك في الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة وصواريخ روسية على العاصمة الأوكرانية أمس والذي يعد الأسوأ منذ بداية الحرب. أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء تجارب سريرية على علاجين محتملين لفيروس إيبولا في الكونغو مع تسجيل أول مريض في الدراسة. أعلنت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد إلى 2595 قتيلا وأكثر من 12 ألف مصاب، وأضافت أن الزلزالين أسفرا أيضا عن تدمير 189 مبنى، فيما تواصل السلطات عمليات الاستجابة وتقييم حجم الأضرار. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية.

0: كل جرح يهون، كل جرح يهون يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره، أذكره أذكره جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0-0

0: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكره، الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
0: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس،
2: يوم واحد

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وسفرة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 43، المنامها 32، 35، الدوحة 29، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 35، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 29، 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: آل الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة البداوة شهامة ما لها من مثال والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
2: في عام 2018 شارك حارس المرمى المصري عصام الحضري في مباراة ضد السعودية وهو في 45 من عمره. كان قد خاض أول مباراة دولية له قبل 22 عاما، وكانت هذه مشاركته الأولى في البطولة. أصبح بذلك أكبر لاعب في تاريخها، ثم أنقذ ركلة جزاء كبطل قومي. لم يلعب أي لاعب أكبر منه سنا منذ ذلك الحين. لذا إن كنت تستمع إلينا وتبلغ من العمر 45 عاما، فقد يحين دورك للانضمام إلى منتخبك الوطني. حافظ على حلمك حيا.

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة.
1: وعلى آله وصحبه أجمعين، مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان وحيثما يصلكم بث القنوات التلفزيونية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعبر كاميرات مؤسسة دبي للإعلام، نحييكم ونرحب بكم وننقل لكم هذا البث الحي والمباشر لشعائر خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه في منطقة زعبيل بدبي. خطيب الجمعة لهذا اليوم هو الأستاذ أحمد الزاهد وخطبته بعنوان مرحبا بالصيف. وخطيب الاحتياط وفضيلة الشيخ حامد الجناحي نسقت لهذه الفترة الدينية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالدولة، وكما سيرفع الأذان المؤذن الشيخ نواف البلوشي. والآن سيصعد خطيب الجمعة إلى المنبر لبدء خطبته بإذن الله.

الله. الحمد لله الذي جعل في تعاقب الأيام نعمة، وفي اختلاف الفصول رحمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

أيها المؤمنون، إن من عظيم آيات الله في كونه وجليل نعمته على خلقه تصريف الشهور والأيام وتعاقب الفصول على مدار العام، ولكل فصل آيات وعبر ليشكر الشاكرون ويتفكر المتفكرون. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وها هو فصل الصيف قد أقبل، تزيد فيه الشمس من حرارتها وتجود الأشجار بثمارها كما قال ربنا في وصفها: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. فتكثر الخيرات وتظهر آثار رحمة الله وفضله وتتجلى براهين حكمته وقدرته، فمرحبا بالصيف، وما لنا ألا نرحب به، وهو موسم من مواسم الله لا يجوز سبه ولا التأفف منه. وكيف نتأفف منه وقد أودع الله فيه الكثير من النعم والعطايا؟ فهو موسم الإجازات ومتسع الأوقات، وتلك نعمة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالعاقل عباد الله يجعل من الصيف فرصة يغتنمها، فيضع لنفسه هدفا يحققه وعملا ينجزه. فكم من إجازة انقضت دون أن يزداد المرء فيها علما أو يكتسب خبرة أو يصنع في حياته أثرا. عباد الله، إن من حسن استثمار الصيف أن يجعل الإنسان لأسرته نصيبا وافيا من وقته، فيقوي أواصر المحبة ويعزز الترابط والمودة اقتداء بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤانس أهله ويجالسهم. فابنوا عباد الله جسور الثقة بينكم وبين أولادكم، اقتربوا منهم، جالسوهم، حاوروهم، شاركوهم أنشطتهم، نظموا أوقات لعبهم، واضبطوا تعاملهم مع أجهزتهم، وغذوا عقولهم بما ينفعهم. فهذا لقمان الحكيم يقول لابنه: يا

يا أيها اجعلوا الصيف ميدانا لتنمية قدراتكم، فتعلموا مهارة واقرأوا كتابا وانتظموا في رياضة، فأجمل صيف ما خرج منه الشاب أوسع معرفة وأقوى شخصية وأعظم نفعا لنفسه ومجتمعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها المؤمنون، إن دولتنا الغالية هيئت للصيف أسباب الراحة والطمأنينة، فوفرت الظل الظليل والمساكن الطيبة والمرافق الآمنة والخدمات الميسرة. تأملوا رحمكم الله كيف ينتقل الإنسان من سيارة مكيفة إلى مقر عمل مكيف، إلى مسجد مكيف، ثم يعود إلى بيت مكيف. نعم متتابعة ألفناها حتى غفل كثير منا عن قدرها، وقل من يستشعر عظيم فضل الله فيها، فالحمد لله رب العالمين. ألا وإن الدولة مليئة بالوجهات العائلية والسياحية والترفيهية التي تسعد روادها، فاغتنموا الصيف في التعرف على معالم الوطن ومرافقه واصطحاب الأولاد إليها، لينشأوا على حب الوطن والاعتزاز به، وليدركوا أن في بلادهم من الخير والترفيه والأمن والراحة ما يغني ويكفي. هذا، وصلوا وسلموا على من الصلاة والسلام عليه لقوله تعالى:

0: ما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك له في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وولي عهده الأمين، والشيخ محمد بن راشد وولي عهده ونوابه وإخوانهما حكام الإمارات وأولياء عهودهم لما تحبه وترضاه. اللهم اغفر وارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، أدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اشفنا وعافنا واشف وعافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا وعافنا واشف وعافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النيران. واغفر لنا الله جميعا، واغفر اللهم جميعا وأهلينا وأرحامنا وذرياتنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب. اغفر لنا اللهم جميعا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر. الله

استوي للصلاة، اعتدلوا، أتموا الصف الأول، فالأول استحضروا النية. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وعليكم السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومتابعينا نصل بكم إلى ختام فترتنا الدينية لهذا اليوم، وحتى نلقاكم قريبا على خير ومحبة وسلام، ندعو الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات وعلى سائر بلاد العالمين. تقبلوا تحياتنا من عربة النقل الخارجي لمؤسسة دبي للإعلام، وتحيات مخرج النقل، وتحياتي محدثكم عبد الرحمن الزاهد، والسلام عليكم ورحمة الله.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 43 الملامه 32 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 43
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: قالوا الذهب أنتي، ومن قال شبه تشبيه ما يوفي مقامك مقالة. ما به ذهب ينبض حنان ومحبة، ما به ذهب في الكون هذا جماله، وانتي جمالك ألف سبحان ربه، سبحان من صور حلاه ودلاله، وأعطاك عين تسلب العقل لبه، وأعطاك قلب يا كثرها خصاله. قلبك نهر جاري وحلو مصبه، يسقي ضفافه من عذوبة زلاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي حزينا لجاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي عليلا لجاله. انتي وش انتي دانة في غبة، في وسط بحر فيك يا طيب فالة، وانتي اللي لو تلمس جماد تنبه، ونحرك حسنك فلاه استحالة. يا عمة الروح اللي تنبض محبة، يا وجه احتار الشعر في جماله، حتى القمر يا روحي لو بك تشبه، تبقين الأجمل من طموح وخياله.
1: على الخليجية.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
2: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
1: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
1: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
1: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
1: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
1: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بينه كيسويه، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
1: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أخذ الغلا من شعور مولعك نقدا لناعم الوجنتين وصافية البشرها، وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدم، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها، حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها، الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية دانة الأثير 1-0-0-9.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 43 المنامها 32 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 43
0: هو الخليج على الخليجية.
1: Green tea.

0: متواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9. ويعد الحليب من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية، إلا أن تناوله مع بعض الأدوية والمكملات الغذائية قد يقلل من فعاليتها أو يحد من قدرة الجسد على امتصاصها، ويعود ذلك إلى احتواء الحليب على الكالسيوم والبروتينات والدهون التي قد ترتبط ببعض المواد الفعالة داخل الجهاز الهضمي، مما يضعف امتصاصها ويؤثر في نتائج العلاج. طبعا المكملات الحديد، يعد الحديد من أكثر المكملات التي تتأثر كذلك أيضا بالحليب، إذا يرتبط الكالسيوم والبروتين الموجود فيه بالحديد داخل المعدة، مما يقلل بشكل ملحوظ من كمية الحديد التي يمتصها الجسم، خصوصا لدى الأشخاص الذين يقومون بتناوله لعلاج نقص الحديد أو فقر الدم. طبعا ينصح بتناول الحديد مع الماء وعلى معدة فارغة إذا أمكن، أو مع أطعمة غنية بفيتامين سي لتحسين امتصاصه، مع ترك فاصل لا يقل عن 2 ساعة بينه وبين الحليب أو بين الأطعمة الغنية بالكالسيوم، وهي مسألة مهمة حتى يستطيع الإنسان فعلا أن
1: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سوم الكريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من الليل على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشري يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: Green Tea.
1: إذن قبل قليل تحدثنا عن مكملات غذائية وأدوية يجب تناول يعني يجب تجنب تناولها مع الحليب، وبالتالي ذكرنا مكملات الحديد ومكملات أيضا الزنك يجب تجنب تناولها مع الحليب، وكذلك أيضا مكملات المغنيسيوم، لأنه يشترك الكالسيوم والمغنيسيوم في بعض المسارات، مسارات النقل المعوية. لذا فإن تناول مكملات المغنيسيوم مع الأطعمة الغنية بالكالسيوم كالحليب قد يقلل امتصاصه بشكل طفيف، وينصح بتناول مكملات المغنيسيوم مع الماء. أدوية الغدة الدرقية، تشير الدراسات إلى أن الحليب قد يقلل امتصاص أدوية علاج قصور الغدة الدرقية بسبب ارتباط الكالسيوم والبروتين بالمادة الفعالة داخل الجهاز الهضمي، وبالتالي أيضا ينصح بتناول الدواء مع الماء على معدة فارغة قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة إلى ساعة، مع الانتظار 4 ساعات على الأقل قبل شرب الحليب أو تناول منتجاته إذا كنت تتناول أدوية الغدة الدرقية. بعض المضادات الحيوية وأدوية أخرى، يحذر الخبراء من أن تناول بعض المضادات الحيوية مع الحليب أو منتجات الألبان، لأن الكالسيوم يرتبط بالدواء ويمنع امتصاصه مما يقلل من فعاليته، وبالتالي قد يتأثر عدد من الأدوية الأخرى بالحليب، منها بعض أدوية القلب وأدوية علاج قرحة المعدة، وإضافة إلى بعض الأدوية المضادة للالتهابات وغيرها أيضا من الأدوية. بالتالي ينصح بتناول هذه الأدوية مع الماء وتجنب الحليب ومنتجات الألبان عموما لمدة 3 ساعات قبل تناول الدواء و3 ساعات من بعده. وبالتالي هناك فعلا ضرورة لأن يكون الإنسان على حذر عند تناول الأدوية، خصوصا فيما يخص مع وجود مشتقات الحليب التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على امتصاص الدواء وفعالية أيضا الدواء، وهي مسألة تحتاج من يتناول مثل هذه الأدوية إلى شيء من الانتباه. تواصلنا مستمر وعلى الخليجية على 1-0-09.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: Events.
1: كاريوكي تفتتح بيت ذا هيت دي اكس بي يوم 11 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر في القاعة رقم 8. ليلة مليئة بالطاقة والأغاني وليالي رائعة ومميزة. دستنكت وعصام النجار على مسرح واحد يوم 18 من يوليو. وعشاق الأغنية الخليجية هذا هو موعدهم مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر القاعة رقم 8. رشا رزق تحيي ليلة استثنائية في الأول من أغسطس مع صوت الذكريات وضمن حفل في الأول من أغسطس. التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست والخليجية 1009 هي الشريك الرسمي والإعلامي لبيت ذا هيت دي اكس بي.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بالها جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم. طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم. يبتسم. يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسم اشفاتها تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها. يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: سواء كنت تحول الأموال محليا أو دوليا، حول الآن بسهولة وأمان عبر جوتشات. حمل تطبيق جوتشات الآن.
4: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جيتور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكياً إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: حمدان بن محمد يطلع على نتائج برنامج المورد الإماراتي، الإمارات تشارك في جايتكس الذكاء الاصطناعي أوروبا 2026، وفي سوريا جرحى في هجوم على حاجز أمني في ريف دمشق.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: اطلعت اليوم على نتائج برنامج المورد الإماراتي الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حيث سجل البرنامج خلال عام 2025 تعاقدات بقيمة 1.78 مليار درهم للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة بنمو 38% مقارنة بعام 2024. هذا البرنامج يجسد طموحنا بأن تكون دبي المدينة الأكثر تمكينا لرواد الأعمال على مستوى العالم، وسيظل أبناء الوطن في صميم أولوياتنا، فدعم رواد الأعمال والشركات الإماراتية الناشئة هو استثمار في مستقبل دبي وفي طاقات أبنائها وفي شركات ستقود اقتصاد الغد وتسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. شاركت دولة الإمارات في معرض جايتكس للذكاء الاصطناعي أوروبا 2026 والذي استضافته العاصمة الألمانية برلين في إطار جهود الدولة الرامية، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية والتكنولوجية العالمية وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة ودعم توسع الشركات الإماراتية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأسواق العالمية. وجاءت المشاركة من خلال وفد إماراتي برئاسة وزارة الاقتصاد والسياحة ضم نحو 35 مشاركا من ممثلي الجهات الحكومية وحاضنات ومسرعات الأعمال ورواد الأعمال، بما فيهم ممثلون عن 20 شركة إماراتية ناشئة وصغيرة ومتوسطة، حيث استعرضوا حلولا ومنتجات وخدمات مبتكرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني. في دبي يعكس الأداء الأمني منظومة متطورة تتجاوز حدود البلاغ والاستجابة مستندة إلى الثقة المجتمعية والتحول الرقمي وسرعة التعامل مع الحالات. وتبرز أرقام عام 2025 نموذجا أمنيا متقدما تقوده شرطة دبي. التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
5: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم. في عام 2025 لامست دبي سقف الطمأنينة 99.9 في الشعور بالأمان نهاراً و 98.7% ليلاً و 98.2% في جودة الحياة الأمنية و 96.2% في الثقة بمراكز الشرطة. أرقام تبدو كنسب، لكنها في الواقع ملامح مدينة ينام سكانها على يقين، وخلف هذا الشعور منظومة تعمل بصمت 6.9 مليون مكالمة عبر 999 و901 وأكثر من 218 مليون معاملة رقمية بنسبة تبني رقمي بلغت 97.7% وسعادة متعاملين وصلت إلى 96.9%. وفي السماء تتحدث الأرقام أيضا، 30 منصة دروم بوكس استجابت ل 3296 بلاغا وقطعت أكثر من 53,000 كيلومترا بزمن استجابة لا يتجاوز 57 ثانية. على الأرض حصدت شرطة دبي 51 جائزة في 2025 منها 12 عالمية وتصنيف AAA+ في قوة سمعة الهوية المؤسسية. وخلال 5 سنوات تتسع الصورة 42.5 مليون مكالمة و768 مليون معاملة رقمية و272 جائزة مؤسسية. إنها خريطة ثقة ترسمها دبي كل يوم، مدينة جعلت الأمن إحساسا وهوية ووعدا بمستقبل أكثر أمانا.
4: نواصل هذه النشرة الإخبارية. أعلن مجلس الأمن السبراني لحكومة الإمارات عن نجاح المنظومة الوطنية للأمن السبراني في التصدي لهجمات سبرانية متطورة استهدفت عددا من الجهات العاملة في القطاع المالي، حيث تم رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، ما أسهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. في سوريا استهدف هجوم حاجزا في منطقة لدويلعة في ريف دمشق وأسفر عن إصابات في صفوف قوى الأمن السورية كما أفاد صحفيون. هذا وقالت مصادر إن مجموعة من المسلحين استهدفوا حاجزا لقوى الأمن في منطقة لدويلعة بريف دمشق وألقوا قنابل على الحاجز. يأتي ذلك بعد تفجير مساء أمس استهدف أحد المقاهي في شارع النصر بالقرب من القصر العدلي في العاصمة السورية. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب لبنان شملت تدمير مسار تحت الأرض في بلدة مجدلزون، إلى جانب شن غارات جوية استهدفت أفرادا ومواقع تابعة لحزب الله. دمرت شاحنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت تنقل مساعدات إنسانية إثر قصف بطائرة مسيرة في منطقة تندلتي، وذلك أثناء توجهها إلى مدينة أبو جبيه في ولاية جنوب كردفان، كما أفادت مصادر أهلية ونشطاء في المنطقة والذين أكدوا أن الطائرة المسيرة تتبع للجيش السوداني. في أخبار العالم أيضا، لقي 40 شخصا مصرعهم فيما أصيب 8 آخرون جراء انحراف حافلة ركاب وسقوطها في واد ضيق في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان. وقال المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان إن سائق الحافلة فقد السيطرة على حافلته التي كانت متجهة من كويتا إلى بيشاور، مما أدى إلى سقوطها في الواد الواقع في منطقة داناسار النائية قرب الحدود بين إقليم ليمياي بلوشستان وخيبر باختنخوا. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: الخليجية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 43 المنامها 32 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 43
0: هو الخليج على الخليجية.
3: جرين تي. كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يتمتعون بعضلات قوية خصوصا في منطقة ظهر وأقل عرضة للإصابة بالأزمات والمشكلات القلبية. وبحسب هذا التقرير فقد استخدم باحثون من إحدى الجامعات الذكاء الاصطناعي لفحص صور الأشعة السينية ل 1722 مريض معظمهم في الخمسينيات من العمر ويعانون آلاما في الصدر. وجد الباحثون والدراسة أن الأشخاص الذين يتمتعون بكثافة عضلية أكبر في هذه المناطق كانوا أقل عرضة للإصابة ببعض المشكلات القلبية. وأشار الباحثون إلى أن كل زيادة بمقدار 10 درجات في كثافة العضلات ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالمشكلات القلبية بنسبة.
4: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.
1: أفضل.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا طير يلي جناحينك إعراض وعظمك جلال وعيونك إحداد ويدينك خناجر يشكر الريش، كملك تصيد الحباري والقطة بين وختال، ومن علم يديك تبطش لا طواها الجوع وتعيش. هذا انت عقب السما الرحبة وراس المرقب العال، فوق الخشب في دجا برقة على خده نقاريش، ما كان الأرض انطوت لك وانت في علياك رحال، ولكنك اللي مخاليبه عطيبة في المخايش، في اللحظة اللي جرحك الجوع فيها وشها بلال، يوم انك الساطي الجراح كل الزهو والطيش، صادق حمامة ورعشة تجنحة وسلوك وحبال، منصوب تل الوحش مثلك شرابيك وعكاريش. انا ادري انك حزين من السبوق وموت الامال، وانك ولفت الظلام وقربت منك الخفافيش، يا وجد قلبك على المرقاب ولا روس الاقذال، في ماكر تشتهر منها الحرار ويشهر الريش، ومعانق النود يا عوق العزوم وراحة البال، ومفارق البرقع الظلمة ورغبات الدراويش. حريتك يا النداوي في سماك العز والمال، واغلى من الدر والدانات في قلوب الطواويش. يا حر ذكرتني بعين بها تكفخ وتختال، واشغلتني بلا صيل من الطيور وبلا كاديش، لعل يسقي وطن فرحة عيوني كل همال، ويحل فيها الربيع وترتوي فيها المعاطش.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: Events. Events.
1: كاريوكي تفتتح بيت هيت دي اكس بي يوم 11 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر في القاعة رقم 8. ليلة مليئة بالطاقة والأغاني وليالي رائعة ومميزة. دستنكت وعصام النجار على مسرح واحد يوم 18 من يوليو. وعشاق الأغنية الخليجية هذا هو موعدهم مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر القاعة رقم 8. رشا رزق تحيي ليلة استثنائية في الأول من أغسطس مع صوت الذكريات وضمن حفل في الأول من أغسطس. التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست والخليجية 1009 هي الشريك الرسمي والإعلامي لبيتا هيت دي اكس بي.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في عام 1987 اعتزل روجي ميلا كرة القدم الدولية، وبعد 3 سنوات عاد في 38 من عمره مسجلا 4 أهداف وراقصا عند راية الركنية. بعد كل هدف قاد الكاميرون إلى ربع النهائي، وهو إنجاز لم يسبق لأي فريق أفريقي تحقيقه. ثم في 42 من عمره عاد مرة أخرى وسجل هدفا آخر. لم يسجل أي لاعب فوق 40 في البطولة منذ ذلك الحين. اعتزل ثم عاد ولا يزال يرقص.
2: 1-0-0-9 كانت الأثير.
1: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب. وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم. وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية أستر وبوتم.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: بيتي ساعتي.
1: من المهم استغلال الإجازة التي يأخذ الإنسان دائما في تحقيق التوازن بين الراحة التامة وتطوير الذات، ويمكن دائما التخطيط لقضاء أوقاتنا في هذه الإجازات بطريقة مثمرة ممتعة، وعبر تقسيم الإجازة إلى مجموعة محاور. أول شيء هو الترفيه والتغيير الروتين، لأن السفر والاستكشاف أخذ قسط كافي من الراحة في من خلال هذا السفر، هو من الأشياء المميزة والممتعة. أيضا القيام بالأنشطة البدنية مثل الالتزام بتمارين رياضية خفيفة، وتجرب مغامرات جديدة مثل الرياضات المائية والمشي في الطبيعة. كذلك التطوير الشخصي والمهني من خلال تعلم مهارات جديدة، واستغلال وقت الفراغ في الاشتراك بما يطور من مهاراتك، والقراءة والمطالعة من خلال تخصيص وقت يومي لقراءة كتب مفضلة بعيدة عن ضغوط العمل. من الأشياء المميزة مراجعة الأولويات والتقييم، الجلوس مع النفس من خلال مراجعة قراراتك، حياتك، تفاصيلها وكيفية الاستفادة منها بالشكل الصحيح، وأيضا التواصل العائلي والأعمال التي يمكن فعلا أن تكون مفيدة. كل هذه الأشياء تجعل الإنسان يعيش أيام رائعة مميزة وفي إجازة في قمة الفائدة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هذه التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هذه التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم على نتائج برنامج المورد الإماراتي والذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أعلن مجلس الأمن السبراني لحكومة الإمارات عن نجاح المنظومة الوطنية للأمن السبراني في التصدي لهجمات سبرانية متطورة استهدفت عددا من الجهات العاملة في القطاع المالي، حيث تم رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة. استهدف هجوم اليوم حاجزا في منطقة أدويل عابري في دمشق وأسفر عن إصابات في صفوف قوى الأمن السورية. وقالت مصادر إن مجموعة من المسلحين استهدفوا حاجزا لقوى الأمن حيث ألقوا قنابل عليه. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه نفذ عمليات عسكرية في جنوب لبنان شملت تدمير مسار تحت الأرض في بلدة مجدلزون، إلى جانب شن غارات جوية استهدفت أفرادا ومواقع لحزب الله. دمرت شاحنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت تنقل مساعدات إنسانية إثر قصف بطائرة مسيرة في منطقة تندلتي أثناء توجهها إلى مدينة أبو جبيها في ولاية جنوب كردفان بحسب مصادر أهلية ونشطاء في المنطقة، والذين أكدوا أن الطائرة المسيرة تتبع للجيش السوداني. لقي 40 شخصا حتفهم فيما أصيب 8 آخرون جراء انحراف حافلة ركاب وسقوطها في واد ضيق في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان. ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 بالعشرة درجة على مقياس ريختر اليوم جزيرة هالمهيرة في إندونيسيا. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0-9 الغالي الخليجية.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: شورت كات
0: على الخليجية. مساء الخير والسعادة لك المتابعين عبر أثير الخليجية 1009. من هذه اللحظات ولمدة ساعتين يسعدني أكون برفقتكم. أنا مريم الجسمي وناخذكم إلى مواضيع وفقرات مختلفة. اليوم شو؟ اليوم الجمعة، يعني يومنا منكه بنكهة الويكند، ودائما في الويكند ومع انطلاقة الويكند نختار لكم يعني ألطف وأخف المواضيع خلال برنامجنا، وتكون فقرة ويكند من الفقرات البارزة خلال برنامجنا. والبداية مع مفاجآت صيف دبي، الفعاليات اللي انطلقت وبدت من يوم أمس ومستمرة حتى 30 أغسطس القادم. هذه المفاجآت والفعاليات اللي ترجع لكم من خلال دورتها الجديدة، وتحول أشهر الصيف إلى احتفالية متكاملة تشمل التسوق، الترفيه والتجارب العائلية اللي نشوفها في مختلف أنحاء مدينة دبي. بإمكان الزوار وكذلك سكان مدينة دبي ودولة الإمارات الاستفادة من التخفيضات الموسمية اللي تقدمها مختلف وأبرز المتاجر في وجهات تسوق وكذلك في مراكز تسوق كبرى في مدينة دبي. هذا إلى جانب السحوبات على الجوائز والعروض الحصرية، وكذلك عندنا برامج متنوعة من الأنشطة والفعاليات المناسبة لكل أفراد العائلة. نذكركم مع بداية برنامجنا بوسائل التواصل، كل من حاب يشاركنا ويتواصل يانا عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. والخليجية دائما تعودكم على أنها تحط لكم أجمل وأروع المحطات الغنائية الخليجية. خلال ساعتنا الأولى بنسمع مجموعة من هذه المحطات الغنائية الرائعة، الفنان راشد الماجد، محمد عبده، أيضا حسين الجسمي، وكذلك مجموعة أخرى من أروع وأجمل المحطات الغنائية. البداية بصوت الفنان فؤاد عبد الواحد، نسمع ياكم أقفى على الخليجية 1009 ومن خلال انطلاقة شورت كات. مساكم خير وسعادة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 43 الملامه 32 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 43
0: هو الخليج على الخليجية.
3: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
4: اسم على مسمى.
5: فقرة اسم على مسمى. اليوم شوي شوي الموضوع مختلف. هناك مناطق ومدن وكذلك دول سميت على شخصيات مختلفة، سواء شخصيات كان لها دور في بناء هذه الدولة أو مستكشف هذه الدولة، أو نقدر نقول تيمنا بشخصيات أسهمت في تأسيسها. وقد يرجع الاسم لشخص مثلا ترك بصمة.
6: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم، لا تفوت

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: آمن نعطي نباكم تعطونا أسماء سواء دول مدن مناطق أو حتى شوارع سميت بأسماء أشخاص معينين، مثل ما قلنا سواء هذه خلينا نقول المناطق والشوارع والمدن تقع في دولة الإمارات أو أي دولة من دول العالم. على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو من خلال التطبيق الخاص بالخليجية. مساج خير وسعادة عبير النمر، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. أحياناً بعض التصرفات السلبية نغفر لصاحبها، ليش؟ لأن نحن نحمل مكانة كبيرة، وهذا الشخص يحتل مكانة كبيرة في نفوسنا وفي قلوبنا. رائعة من روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نسمعها وياكم بعد دقايق بعنوان تعذبني وسامح. أما الحين نسمع وياكم الفنانة بلقيس تقول أنا هنا على الخليجية 1009، ونحن هنا من شورت كت نقولكم مساء الخير والسعادة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح. أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت التحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري؟ وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك؟ وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك؟ يلي تجاهل أنني رغم علمك غالي عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟

0: طعم الهوى وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وانا من آلام حبك في جنون، ليش انا حبك وطيعك من تكون. لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، انت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش انا حبك وطيعك من تكون. من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: مع بوتم كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم، الراعي الرسمي للمشجعين.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
2: اليوم اختبارنا في حصة الجغرافيا نباكم تعطونا أسماء شوارع، مدن أو مناطق أو قد تكون دول. تسميتها ترجع لشخصيات معينة سواء كانت داخل الدولة أو أي دولة من دول العالم. هل يا ترى من خلال معلوماتكم الجغرافية تعرفون اسم مدينة أو منطقة أو شارع ترجع تسميتها إلى شخصية معينة؟

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمى. كل شارع وكل منطقة نمر عليها لها اسم، صح ولا لا؟ بعض هذه المناطق والشوارع تحمل مسميات ترمز إلى، خلنا نقول، الطبيعة الجغرافية أو طبيعة المنطقة أو شيء كان له علاقة بهذه المنطقة أو هذا الشارع. ولكن بعض هذه المناطق وهذه الشوارع تحمل أسماء لأشخاص وشخصيات معينة. فاليوم نباكم تعطونا أبرز هذه الشوارع، أسماء هذه الشوارع والمناطق، وإذا كانت هذه خلنا نقول المناطق والشوارع والدول والمدن موجودة خارج الدولة، ترجع أسماءها وأطلقوا عليها هذا الاسم. الاسم يرجع لشخصية معينة. خلونا بشكل سريع نشوف مشاركات ورسائل مستمعين. أمل أحمد، مساك الله بالنور والسرور، تقول مساء طيب كالجمعة الطيبة ونفحاتها. وتقول أمل أكثر شارع فرحني حاليا شارع مزرعة الشيخ زايد، تقول حبيت الاسم وايد. طبعا بعض الشوارع كانت لها أسماء معينة ولكن تم تغييرها، وكذلك سميت بأسماء أشخاص وشخصيات لها دور بارز في الدولة. عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول عندنا شارع الشيخ زايد، طبعا من شارع الشوارع الرئيسية والحيوية عندنا في مدينة دبي. أيضا شارع عبد الرحمن مخلوف في أبوظبي سمي باسم المهندس والمخطط العمراني الذي وضع أول مخطط حديث لمدينة أبوظبي في ستينيات القرن الماضي، تقديرا لإسهاماته الكبيرة في تخطيط العاصمة. هالرسالة وصلتنا من شمسة أربيعة، فعلا يعني مثل ما قلنا تخليدا لذكرى مجموعة من الشخصيات اللي لها إسهامات ولها دور بارز وتركت بصمة هذه الشخصيات على خلنا نقول منطقة من مناطق الدولة أو مدينة من مدن الدولة. لذلك أطلق هذا الشارع أو سميت هذه المدينة باسم هذه الشخصية. إذا نراجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. هل من مدن، مناطق، مدن وشوارع وكذلك دول سميت بأسماء لشخصيات معينة مرت عليكم هذه المعلومة أو تعرفون يعني شيء من هذه المناطق والشوارع والدول؟ مو بشرط داخل الدولة، كذلك يعني نوسع الآفاق ونفكر كذلك في الدول اللي موجودة خارج حدود دولة الإمارات وكذلك الوطن العربي. لو فكرتوا جيداً وشوي سويتوا رفرش لذاكرتكم ومعلوماتكم الجغرافية، توقع بتعرفون أكثر من دولة وأكثر من مدينة سميت بأسماء شخصيات معينة. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. في هذه اللحظات ننتقل ياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: حالياً الحركة طبيعية بشكل عام على طرقات دبي الرئيسية، ولكن عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد هناك نوعاً ما كثافة في المركبات بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وكثافة المركبات تبدأ من تقاطع الراشدية. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي مثل ما ذكرنا الحركة طبيعية وانسيابية، ودائماً أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظاً على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: في هذه اللحظات أيضاً بدأت توصلنا المزيد من الرسائل والمشاركات من مستمعين. محمد أحمد يقول شارع الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، آمين يا رب. أيضا هناك المزيد من مشاركات مستمعينا وبعضهم فعلا انتقلوا لدول تقع خلنا نقول في أوروبا، وبعض الدول أو بعض المسميات وأسماء المدن والدول تقع في أمريكا. التفاصيل بعد لحظات.
5: اللادمي لون دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدن.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور حميد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لما تروح تستثمر في أي بلد لازم تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
12: مع مصرف رويا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا، ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. افتح حساب رويا الخاص بك اليوم.
13: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: take Sheikh Zayed Road, go from Al Sukaim Road, exit Al Falak Street, take Al Wasl exit.
1: اسم علم سمع. مر علينا أسماء لشوارع ومناطق ومدن ودول كذلك ترجع إلى شخصيات مختلفة. سميت هذه الأماكن بأسماء شخصيات، أكيد هذه الشخصيات لها دور أما في بناء هذه الدولة أو هم اللي اكتشفوا هذه الدولة، أو كذلك يعني شخصيات أسهمت في خلنا نقول لها كان بصمة في مجال معين وأسهمت يمكن في تأسيسها أو بناء هذه الدولة أو هذه المنطقة أو هذه المدينة. فخلونا نشوف المجموعة الأخيرة من مشاركات ورسائل مستمعينا عن أسماء، أبرز الأسماء اللي ترجع لشخصيات معينة سواء موجودة هذه الشوارع والمناطق داخل الدولة أو خارجها. عندنا رسالة من إحدى المستمعات تقول الشارع لطيفة بنت حمدان. أيضا يوسف مساك الله بالنور يقول السعودية. مضيق جبل طارق من أحد المتابعين. انزين خلونا نشوف أبرز الدول والمناطق والمدن اللي بعضنا يمكن مرت علينا أسماء هذه الدول والمدن ولكن ما نعرف أن أسماءها ترجع لشخصيات معينة. نبدأ وياكم من واشنطن، سميت على الرئيس الأول للولايات المتحدة الأمريكية جورج واشنطن. عدنا الإسكندرية، سميت على الإسكندر الأكبر. كولومبيا، سميت على المستكشف كريستوفر كولومبوس. عندنا أيضا موزمبيق، سميت على مكتشف وحاكم الجزيرة كان اسمه موسى بن بيق أو بن بيك. في البحرين كذلك عندنا مدينة حمد وسميت على اسم الملك حمد بن عيسى آل خليفة. في الإمارات كذلك لدينا العديد من الشوارع والمدن اللي سميت على أسماء لشخصيات بارزة، منها شارع الشيخ زايد، شارع الشيخ محمد بن زايد، بوليفارد محمد بن راشد، أيضا منطقة الراشدية في مدينة دبي، وترجع التسمية إلى الشيخ راشد بن سعيد رحمة الله عليه. كذلك منطقة الحميدية في عجمان نسبة إلى المغفور له الشيخ أحمد بن عبد العزيز النعيمي. طبعا هذه بعض الأسماء، وهناك الكثير الكثير من الأسماء اللي نقدر نشوفها سواء في أسماء المناطق، الشوارع، المدن وكذلك الدول سواء داخل الدولة أو خارجها. من فقرة اسم على مسمى بننتقل ياكم في الساعة الثانية إلى فقرتنا التالية، فقرة فسرها. اليوم نبحث ياكم عن تفسير لمعنى كلمة الفشل الحقيقي. من هو الإنسان اللي تعتقدون بأنه هذا الإنسان فاشل؟ الفشل يعني مو دائما نربطه ب خلنا نقول الإنجازات، الأعمال، العمل، الدراسة، لا. أحيانا الفشل ممكن خلنا نقول نفسره بطريقة مختلفة، ما بنخلي الموضوع مقتصر على موضوع معين أو مجال معين، ولكن هناك أمور قد تكون أو قد يكون الفشل فيها خلنا نقول تأثيره سلبي أكثر من الفشل سواء في الدراسة أو في العمل، مثل ما أغلب الناس يعني يربطون موضوع الفشل بهذه النواحي في الحياة. إذن على رقم الاسمس 4000 فنستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. إذن سؤالنا يقول ما هو الفشل، أو خلنا نقول أسوأ أنواع الفشل باعتقادكم؟ بما أن اليوم تكلمنا عن أسماء الشوارع والمدن، هالمرة بنتكلم عن منطقة موجودة في مدينة دبي، مبنى الفنان راشد الماجد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضا. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضا. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لظى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.
3: جوجلكم على الخليجية 1009.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
5: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل رئيس تشيلي خوسيت كاس في القصر الرئاسي في العاصمة سانتياغو معالي الدكتور ثاني زيودي وزير التجارة الخارجية والوفد الإماراتي المرافق الذي يجري زيارة رسمية إلى تشيلي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات خاصة التجارية والاستثمارية. أعلن مجلس الأمن السبراني لحكومة الإمارات نجاح المنظومة الوطنية للأمن السبراني في التصدي لهجمات سبرانية متطورة استهدفت عددا من الجهات العاملة في القطاع المالي، حيث تم رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة. لقي شخص مصرعه إثر انفجار قنبلة يدوية به أثناء محاولته إلقائها على حاجز لقوات الأمن العام السورية على أطراف العاصمة السورية دمشق اليوم. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه نفذ عمليات عسكرية في جنوب لبنان شملت تدمير مسار تحت الأرض في بلدة مجد الزون، إلى جانب شن غارات جوية استهدفت أفرادا ومواقع لحزب الله. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت 155 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 2595 قتيلا، كما صرحت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغز أمس. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، ولازلنا على تواصل ياكم ومن خلال شورت كات. اليوم سؤالنا عن الفشل. ما هو الفشل الحقيقي باعتقادك، ومن هو الإنسان الفاشل؟ هل مر عليكم شخص تعتبرونه إنسان فاشل في هذه الحياة؟ ممكن النظرة تكون مختلفة شوية. في بعض الأحيان نحن ننظر للفشل دائما نربطه بموضوع خلينا نقول التطور في العمل، وكذلك النجاح والتفوق في الدراسة، وقد يكون الموضوع مختلف تماما. هناك فشل من نوع آخر. فمن هو الفاشل، وما هو الفشل الحقيقي في هذه الحياة؟

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. مساكم الله بالخير مرة ثانية، وخلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا. عودة في البداية إلى موضوعنا الأول عن الأسماء. تقول مستمعتنا أمل: مساء الجمال يا مريم، وجميل أن تسمى المدن والطرقات باسم أصحاب الإنجازات العظيمة. تقول حبيت هذه الفكرة، وتقول قبل فترة كنت أفكر في مشروع وقلت بسميه على اسم أمي. فعلا يعني في بعض الأحيان تكون عندنا رغبة في تسمية أشياء محببة وأشياء خلنا نقول عشان تأخذنا إلى طريق النجاح، لأن نحن لنا مع هؤلاء الأشخاص ذكرى جميلة، وكذلك يعتبرون أشخاص مميزين، فيعتبر هذا الشيء خلنا نقول حافز وداعم لنا لتقديم الأفضل، ومن ثم إن شاء الله يكون النجاح حليفنا. إنزين، اليوم تكلمنا عن الفشل، وما هو مفهوم الفشل بالنسبة لكم، ومن هو الإنسان الفاشل في هذه الحياة بشكل عام. رسالة من أحد المتابعين يقول: كل إنسان سلبي أشوفه فاشل. الفاشل اللي ما يدعم الناس واللي يكسر طموحاتهم ويخبرهم أنهم ما يرومون يسوون الشيء اللي يبون يسوونه، مثلا افتتاح بزنس يقولون والله صعب، أو أنك صعب توصل للشيء اللي حاب توصل له، يعني يكسرون ميادي في الطرف الآخر مثل ما نقول. تقول كلنا بدينا من الصفر، لازم ما نخلي هؤلاء الناس يأثرون علينا. هالرسالة من زهرة الجنابي، كلامك صحيح 100% زهرة. أيضا رسالة من مستمعنا يوسف يقول: الفشل هو الفكر المحدود. إنزين، هذا بالنسبة لمشاركات وآراء مستمعينا. يقولكم ليس الفشل سوى منعطف إلى النجاح. وهناك عبارة جميلة تقول: الفشل وعد بالنجاح إذا حاولنا من جديد. الفشل هو وعد بالنجاح إذا حاولنا من جديد. عبارة تحمل بين حروفها الأمل، وتحمل بين حروفها التفاؤل، وتوضح أن الفشل في الكثير من الأحيان يعني يعتبر بوابة إلى النجاح. ولكن علينا أن ندرك بأن ليس كل فشل يتبعه نجاح. الإخفاق المقصود هو التعلم من الأخطاء ورسم خطة واضحة وخطة مناسبة للوصول إلى الهدف، وليس التكرار والمضي في نفس الدرب. بعض الناس يمكن يحاولون للمرة الثانية، ولكن للأسف يعني يحاولون من نفس الطريقة ونفس الدرب اللي سلكوه في المرة الأولى. فالمحاولة من جديد مع أحداث التغيير المناسب، هذا هو سر النجاح. تحيات لك عبير النمر، تقول اللي يستسلم بسرعة هذا هو الإنسان الفاشل، وكذلك من يهدم الجمال. هالرسالة وصلتنا من مستمعتنا أمل أحمد. إنزين، بننتقل ياكم إلى فقرتنا الأخيرة في الدقائق الجاية، وفقرة شيء واحد. سؤالنا يقول: أباكم تعطوني شيء واحد يجعل عطلة نهاية الأسبوع سعيدة وموفقة. بالتأكيد هناك الكثير من الأفكار والكثير من الخطوات والكثير الكثير من الأشياء تخلي عطلة نهاية الأسبوع جميلة وسعيدة وموفقة، بس أباكم تعطوني شيء واحد من هذه الأشياء.

0: كور الخليج،
1: كور الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 43 الملامه 32 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية،
3: شيء واحد
4: شيء واحد
3: شيء واحد شيء واحد.
5: حابين نعرف من مستمعينا ومستمعاتنا شو هو الشيء اللي تسوونه في عطلة نهاية الأسبوع ويحول عطلة نهاية الأسبوع إلى عطلة سعيدة جميلة موفقة، تحسون بكل دقيقة في نهاية الأسبوع. لمة العائلة هو النوم من مستمعتنا عبير النمر، أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول البحر، رسالة تحمل كلمات إيجابية وصلتنا من حسن إبراهيم البلوشي، يقول خلك إيجابي وترك كل شيء للخلف، ما عليك من غيرك. هذا بالنسبة لموضوعنا السابق عن الإنسان الفاشل والفشل في هذه الحياة. فعلا من خلنا نقول العناوين الفشل أنك أنت تتبع الناس وتتبع كلام الناس وتتبع تحديدا يعني كلام الناس اللي يحبطونك، الناس اللي يصعبوا لك كل مسألة وكل خطوة حاب تخطيها دايما يطلعوا لك الأشياء الصعبة فيها، مثل ما يقول حسن خلك إيجابي وما عليك من غيرك. دام أنك واثق من شغلك واثق من هذه الخطوة اللي حاب تخطيها اتقدم للأمام وما عليك من كلام الناس. شمس آل ربيعة ما شاء الله عليها تقول أشوف خيولي، هذا الشيء اللي يعتبر أجمل ما في عطلة نهاية الأسبوع. أنا كذي أحب المشاركات والرسائل اللي فيها شيء يعني خارج حدود الروتين وخارج المألوف. راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم في فقرة شيء واحد، نبحث عن شيء واحد بين الأشياء الكثيرة اللي تخلي فعلا عطلة نهاية الأسبوع لها قيمة وتكون أجمل وتكون أفضل وفعلا فعلا نستمتع فيها.
0: ويكند
5: مثلا، يعني مثلا من الأشياء اللي ممكن تحول عطلة نهاية الأسبوع إلى عطلة جميلة وأوقات سعيدة جدا حضوركم لهذه المسرحية وهذا العمل المسرحي الكوميدي منتزه الخيران اللي سيقام إن شاء الله خلال يومي تاريخ 4 يوليو و 5 يوليو على مسرح دبي أوبرا. الدور أحداثه في منتزه للعائلات يقع خارج مدينة الكويت، ويجتمع عدد من الأشخاص لقضاء عطلة هادية وأوقات ممتعة، ولكن مجريات الأحداث تأخذ منحنى آخر غير متوقع مع سلسلة من الأحداث الطريفة والمفاجآت والمغامرات غير المتوقعة. خصوصاً
6: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

لك المسرحيات المختلفة. مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة. اسمع ياكم في هذه اللحظات محطة غنائية رائعة بعنوان الرمش الأسود للفنان عيضة المنهالي. نرجع بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم في فقرة شيء واحد، نباكم تخبرونا عن شيء واحد يخلي عطلة نهاية الأسبوع ممتعة وموفقة.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: دستلو لهو القلب حافي لجل الوصل بمشي عيمره،
3: لجل الوصل بمشي عيمره.
2: قربك شفايه والتعافي وانته ترى كسري وجبره، ما يخالف اللي مر طافي صفحه طوت بوحي وحبره. وش فادنا كثرة تجافي، حول أراضي الود قفره
3: قفره قفره.
2: لا تزيد تربتنا جفافي، رجع غصون الورد خضره يروي ويغنيها النفافي. في العطش تكفيه قطرة، ذايق من الفرقة وخافي لا تنقضي الدنيا بحسرة
3: حسرة حسرة.
2: ولا الندم ينفع خلافي، لا توسد المخلوق قبره. ببقى لحبك دوم وافي، حبا كبر كبر هالكون كبره. واخذه اخذه كلامي واعترافي، قلبي نفذ ملهير صبره.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: استعدوا لمغامرة سيرك

0: استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: Weekend. عطلة نهاية الأسبوع، الواحد فينا لازم يعني يستغل هذه الدقائق والأيام عشان فعلا يحس بطعم الويكند ويرجع إلى العمل الأسبوع المقبل بكل نشاط وحيوية. عموما هناك الكثير من الأماكن والفعاليات اللي نقدر نزورها وأماكن نقضي فيها أوقاتنا في دولة الإمارات، وكذلك يعني ممكن نكتشف أماكن جديدة ونزور أماكن ومشاريع موجودة في مختلف إمارات الدولة، خصوصا مع مفاجآت صيف دبي. بتنطلق فعاليات ممتعة وعروض ترفيهية حية ومجانية في سيتي سنتر مردف ودبي هيلز مول. يضم البرنامج هذا مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والتفاعلية بمشاركة نخبة من الفنانين وكذلك منسقي الأغاني، وكذلك هذه الاحتفالات تقام احتفاء بانطلاق التجارب الصيفية الاستثنائية واللي بتكون على مدى 60 يوم في مختلف أنحاء الإمارة. أيضا هناك العديد والعديد من الفعاليات الصيفية الممتعة اللي ممكن نزورها، ممكن نقضي فيها أجمل أوقاتنا سواء برفقة العائلة والأصدقاء. مثل ما يقولون مستمعينا، يعني هناك أمور كثيرة ممكن يسوونها عشان يحولون عطلة نهاية الأسبوع من عطلة إلى خلنا نقول أوقات جميلة ومميزة، وفعلا يحسون بقيمة عطلة نهاية الأسبوع. أغلب المستمعين يمكن تكلموا عن موضوع الاسترخاء، الراحة والهدوء والنوم، يمكن هذه من أكثر الأشياء اللي الواحد يبحث عنها، لأنه يمكن خلال أيام الأسبوع الموضوع كان شوي يعني بالنسبة له يعني مقصر في هذه النواحي. عموما في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية ونشوف حركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: أن شارع مسقيم يشهد كثافة في المركبات بالاتجاهين، وبالانتقال إلى شارع الاتحاد الزحمة حاليا تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ من تقاطع مردف أو جسر سيتي سنتر مردف بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: يا هلا مرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. ختام برنامجنا مع آخر أخبار المونديال وكأس العالم 2026. أما الحين بترككم مع هذه المحطة الغنائية الرائعة من روائع فزاع وبصوت الفنان محمد عبده، نسمع وياكم آخر طموحاتي على الخليجية 1009 ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات. مساكم خير وسعادة.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: 1009 كانت الأثير. وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
5: نبذل الارواح من اجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الاولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: ويكند لكل محبي مباريات كرة القدم والمستديرة. عندنا أماكن عديدة في دولة الإمارات تعرض مباريات كرة القدم، خصوصا مع المشجعين وكذلك مع حضور الجماهير. الواحد فعلا يتحمس أكثر لأجواء المباريات. عموما خلوني أخبركم عن منطقة المشجعين في مركز دبي التجاري العالمي، مساحة مخصصة لكل عشاق كرة القدم واللي حابين يتابعون جميع مباريات كأس العالم ضمن أجواء عائلية مميزة. تضم المنطقة شاشات عرض عملاقة وبرامج ترفيهية حية وكذلك أنشطة تفاعلية، بتكون تجربة متكاملة في عالم كرة القدم تحاكي أجواء المباريات الحافلة بالحماس والمتعة. تستمر هذه خلينا نقول المنطقة باستقبال زوارها وجمهورها من المشجعين في مركز دبي التجاري العالمي حتى 19 من هذا الشهر. وبالنسبة لآخر أخبار المونديال، خلونا نتعرف على آخر أخبار المونديال واللي بدأت ملامح دور 16 تظهر مع تأهل منتخبات وخروج منتخبات أخرى مع انطلاق منافسات دور 32. طبعا أولى المفاجآت كانت خروج منتخب ألمانيا أمام باراغواي، ونجحت البرازيل في تخطي اليابان، والمغرب أول منتخب عربي يتأهل إلى دور 16 لكأس العالم 2026. وبشكل عام المنتخبات إلى الآن، المنتخبات اللي تأهلت إلى دور 16 عندنا كندا، البرازيل، باراغواي، المغرب، النرويج، فرنسا، المكسيك، إنجلترا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، البرتغال وسويسرا. هذا معناه أن هناك ثلاث مباريات وثلاث منتخبات ستتأهل أيضا وتنضم إلى المنتخبات اللي تأهلت إلى دور 16. مباراة أستراليا ضد مصر بتكون إن شاء الله اليوم الساعة 10 مساء. وبالنسبة لمباريات غدا السبت وتحديدا يعني ساعات الصباح الأولى الساعة 2 بعد منتصف الليل، مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر. وأخيرا الختام مع مباراة كولومبيا وغانا الساعة 5:30 صباحا. ومع آخر أخبار المونديال نكون ختمنا برنامجنا لهذا اليوم. شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا في شورت كات. يتجدد اللقاء وياكم إن شاء الله يوم الأثنين المقبل. إجازة سعيدة وممتعة أتمناها لكم جميعا. كنت ياكم مريم الجسمي واخترتكم المحطة الغنائية الختامية وأهديها للجميع. شكرا للجميع مرة ثانية ومع ألف سلامة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق وجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمعه لين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياه ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر اجفاني، وتقفل على الوصل باب ان كان مفتوحي، وانا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم اصروحي، بالله انا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك او ان ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم اغصاني، وتجي وترحل وانا جروحي هي جروحي.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
5: الخليجية 1-0-0-9.
6: طلال سام وسلطان المرشد يلتقون في بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5، ليلة خليجية تجمع الطرب والإحساس في 25 من يوليو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي القاعة رقم 8. احصلوا على تذاكركم الآن عبر موقع platinumlist.net. الشريك الإعلامي الخليجية 1-0-0-9.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: حمدان بن محمد دعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة واجب وطني، رئيس تشيلي يستقبل زيودي ويؤكد أهمية ترسيخ العلاقات التجارية مع الإمارات، وفي دمشق قنابل يدوية وأعيرة نارية عند حاجز أمني.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية، أهلا بكم. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: اطلعت اليوم على نتائج برنامج المورد الإماراتي الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث سجل البرنامج خلال عام 2025 تعاقدات بقيمة 1.78 مليار درهم للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة بنمو 38% مقارنة بعام 2024. هذا البرنامج يجسد طموحنا بأن تكون دبي المدينة الأكثر تمكينا لرواد الأعمال على مستوى العالم، وسيظل أبناء الوطن في صميم أولوياتنا، فدعم رواد الأعمال والشركات الإماراتية الناشئة هو استثمار في مستقبل دبي وفي طاقات أبنائها وفي شركات ستقود اقتصاد الغد وتسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية. وأثنى سموه على تعاون الجهات الداعمة من مختلف القطاعات سواء الحكومي أو شبه الحكومي والخاص وإسهامهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا سموه أن دعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين يعد واجبا وطنيا لأثره في تعزيز مسيرة التطوير الاقتصادي الطموحة للإمارة. استقبل رئيس تشيلي خوسيه كاست في القصر الرئاسي بالعاصمة سانتياغو معالي الدكتور ثاني زيودي وزير التجارة الخارجية والوفد الإماراتي المرافق الذي يجري زيارة رسمية إلى تشيلي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات والمجالات خاصة التجارية والاستثمارية. وأكد الجانبان على أهمية دفع العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية. في دبي يعكس الأداء الأمني منظومة متطورة تتجاوز حدود البلاغ والاستجابة، مستندة إلى الثقة المجتمعية والتحول الرقمي الذي تقوده شرطة دبي. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
5: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم. في عام 2025 لامست دبي سقف الطمأنينة 99.9 في الشعور بالأمان نهارا، و 98.7% ليلا، و 98.2% في جودة الحياة الأمنية، و 96.2% في الثقة بمراكز الشرطة. أرقام تبدو كنسب، لكنها في الواقع ملامح مدينة ينام سكانها على يقين. وخلف هذا الشعور منظومة تعمل بصمت 6.9 مليون مكالمة عبر 999 و901 وأكثر من 218 مليون معاملة رقمية. بنسبة تبني رقمي بلغت 97.7% وسعادة متعاملين وصلت إلى 96.9%. وفي السماء تتحدث الأرقام أيضاً، 30 منصة دروم بوكس استجابت ل 3296 بلاغا وقطعت أكثر من 53,000 كيلومترا بزمن استجابة لا يتجاوز 57 ثانية. على الأرض حصدت شرطة دبي 51 جائزة في 2025 منها 12 عالمية وتصنيف AAA+ في قوة سمعة الهوية المؤسسية. وخلال 5 سنوات تتسع الصورة 42.5 مليون مكالمة و768 مليون معاملة رقمية و272 جائزة مؤسسية. إنها خريطة ثقة ترسمها دبي كل يوم، مدينة جعلت الأمن إحساساً وهوية ووعداً بمستقبل أكثر أماناً.
4: النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. لقي شخص مصرعه إثر انفجار قنبلة يدوية به أثناء محاولته إلقائها على حاجز لقوات الأمن السورية على أطراف العاصمة السورية دمشق اليوم. وقال مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء السورية أثناء قيام أحد الحواجز الأمنية على مداخل مدينة جرمانا بمهامه الاعتيادية أوقفت قوات أمن الحاجز شخصين كانا يستقلان دراجة نارية للتثبت من هويتهما. وخلال إجراءات التفتيش بادر أحدهما إلى سحب مسدس وإطلاق عيارات نارية عدة في الهواء، ثم ألقى قنبلتين يدويتين باتجاه أفراد الأمن مما أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح. إلى ذلك أيضا استهدف هجوم حاجزا في منطقة لدويلعة في ريف دمشق وأسفر عن إصابات في صفوف قوى الأمن السورية. وقالت مصادر إن مجموعة من المسلحين استهدفوا حاجزا لقوى الأمن في منطقة دويلعة وألقوا قنابل. يأتي ذلك بعد يوم من انفجار عبوة ناسفة وقع في مقهى في منطقة الحجاز قرب القصر العدلي في وسط العاصمة السورية مما أسفر عن 9 وفيات و20 مصابا. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه نفذ عملية عسكرية في جنوب لبنان شملت تدمير مسار تحت الأرض في بلدة مجدلزون إلى جانب شن غارات جوية استهدفت أفرادا ومواقع تابعة لحزب الله. والآن ننتقل إلى أخبار المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تدخل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مرحلة أكثر حسما غدا بإقامة مباراتين في ختام منافسات الدور 32. تجمع الأولى منتخب الأرجنتين مع منتخب الرأس الأخضر، والثانية منتخب كولومبيا مع منتخب غانا، فيما تنطلق منافسات الدور 16 بمواجهة مرتقبة تجمع المنتخب المغربي مع نظيره الكندي. أبدى زلاتان إبراهيموفيتش أسطورة المنتخب السويدي غضبا شديدا بعد إلغاء هدف كرواتيا في اللحظات الأخيرة من مباراتها أمام البرتغال في الدور 32 لكأس العالم. وسجل غفارديول هدف التعادل لكرواتيا في الوقت القاتل أمام البرتغال، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو. أيضا في أخبار المونديال، دخل نجم منتخب سويسرا الشاب يوهان مانزامبي سجلات كأس العالم 2026 مبكرا بعدما أصبح أصغر لاعب يسهم في 5 أهداف خلال نسخة واحدة من البطولة منذ مونديال عام 1966، مؤكدا أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم في الوقت الحالي. الليلة ضمن مباريات كأس العالم تلتقون مع هذه المباراة التي ستجمع منتخب أستراليا مع منتخب مصر. كل أمنيات التوفيق للمنتخب المصري الليلة في مباراته، وأتمنى لكم دائما أجواء ممتعة بمتابعة ومشاهدة مباريات كأس العالم. بهذا أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
8: الجو جوكم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 43 الملامه 32 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: مسي عليكم بالخير مستمعينا، مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم. ها عبد الله شو اخبارك؟ وانت تترياني اخلص الجملة؟
4: أيوة
3: صح؟
4: يعني ايوه اوكي تفضلي كملي.
3: معكم اليازي وفي برنامجكم دوت خليجي ومع منو؟ مع عبد الله. عبد الله موجود ترى، ما صار بعيد.
4: مرحب الساع يا مساء الخير اليازيه وكل مستمعينا، وهابي فرايداي للجميع. ويكند سعيد.
3: واخيرا وصلنا لاخر يوم في الاسبوع، ولكم نقدر نقولكم هابي ويكند. وانا شو
4: انتي شو؟
3: انا اجازه سعيده حقي. هي. يعني اجازه شوي طويله، ان شاء الله عقب اسبوع راح ارجع لكم
4: باذن الرحمن. ان شاء الله اجازه سعيده وسفره حلوه. عاد هلا هلا فينا، يعني نبى ستوريات وبوستات ونبى نعيش الجو وياك.
3: شوفوا اول شيء انا راح اعيش الاجواء، وعقب ممكن اني انا يعني اذا حصلت وقت بنزل. بس بالعادة تعرف أني أنا خاصة يوم أسافر أحب أستمتع أول، ما أعتمد كل على التلفون.
4: لازم.
3: لأن خلاص أنا ليش مسافرة؟ أنا مسافرة عشان أستمتع.
4: هي.
3: مب عشان أوكي بوثق مع اللحظات، لكن ما بقدر أعدل وأدت وبنفس اللحظة، لا يمكن آخر الليل وأنا يالسة.
4: أيوه.
3: إنزين ممكن أنزل لك مقتطفات، حاضرين.
4: إن شاء الله
3: طيب.
4: تستمتعين بهاي الإجازة وترجعين بالسلامة يا رب.
3: إن شاء الله يا ربي. ومساء الخير عليك يا عبير النمر، نمسي عليك بالخير.
4: مرحب الساعة عبير.
3: ونمسي عليك بالخير مستمعنا محمد.
4: يا مرحب الساعة. إنزين اليوم اليازية خلنا نقول شيء مهم جدا. اليوم تاريخ كم اليوم؟ 3 يوليو. الساعة 10 المساء عندنا مباراة منتظرة ضمن كاس العالم للمنتخب المصري ضد أستراليا. مباراة شيقة بتكون، وإن شاء الله يا رب يا رب يا رب نتمنى التوفيق لأشقائنا أكيد المنتخب المصري، وإن شاء الله يحققون النجاح يا رب.
3: والله يحققون، بما أن المغرب الحين تأهلت خلاص.
4: نعم.
3: وضمنت يعني مكانها موجود. نتمنى يعني منتخبات عربية بعد تكون من ضمن اللي متأهلين خلاص للنهائي، وإن شاء الله الفوز يكون لمنتخب عربي. بالعكس
4: يا رب يا رب نتمنى يا رب. أكيد أكيد أكيد.
3: أما أني أنا تعرف عبد الله مو برعية كرة
4: ولا أنا
3: بعد
4: والله ما يخصني أنا
3: بس أنا عندي ربيعاتي من الجنسية المصرية ويقولوا لي يلا اليوم مباراة وكذي، أقولها باكر عندي سفرة ما أقدر أشوف
4: وراي شنطة وراي دنيا وراي حالة.
3: أنا شنطتي مو جاهزة للحين أخلص البرنامج الساعة 9 أركض البيت أجهزها. هي. طيارتي الفير
4: هي لا لازم. أنت على فكرة شراتي أنا دايما أخلي الشنطة آخر شيء
3: المسا،
4: ما أعرف ليش فيها متعة صراحة، فيها متعة. ما أدري المستمعين خبرونا أنتم من أي تيم، أنتم من تيم اللي جهز شنطته قبلها بأسبوع ولا نفسنا شيء آخر لحظة تجهزون شنطة السفر؟
3: والله العظيم أني أنا نفسك، أنا آخر لحظة
4: أنا أحس فيها متعة.
3: شاركونا أنتم مستمعين هذا موضوع لازم نفتحه متى ترتبون شنط سفركم؟
4: أيوه
3: آخر لحظة ولا قبلها بأسبوع؟ شاركونا عبر الأسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. نطلع هذا الفاصل وراجعي لكم بعد دقائق.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي.

0: المكتوبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما انت الوحيد اللي بحسنك مصور مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تعثر وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك صدر ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: والمشهد الحالي في الطرقات دبي الرئيسية شارع الشيخ محمد بن زايد يشهد كثافة مركبات بالاتجاه إلى إمارة الشارجة، وأيضا شارع الاتحاد يشهد ازدحام مروري وأيضا بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. أما شارع الإمارات العابر يشهد كثافة مركبات بادي من العوير وبالاتجاه إلى الشارجة. عدا عن ذلك باقي الشوارع الحركة فيها انسيابية وعادية. اتقفوا وهلا هلا بعماركم ودرب السلامة.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: عام 2002 وقفت تركيا في مواجهة لم تطلق فيها كرة البداية. الكرة كانت مع الفريق الآخر عند دائرة المنتصف بعد 11 ثانية كانت في شباكهم. انقض الأتراك على خطأ أحد المدافعين وأنهى هاكان شوكور الأمر قبل أن يجد معظم المشاهدين مقاعدهم. كان قد مضى على شوكور أكثر من 8 ساعات دون أن يسجل طوال البطولة، ثم جاءت تلك الأحد عشر ثانية ولا يزال هذا الرقم محفورا في التاريخ، أسرع هدف يسجل على هذا المسرح حتى اليوم.
2: 1 0
3: 0

اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال. ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي، تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07 209 6000.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا دوت خليجي وفي ساعتنا الأولى. سؤالي كان لكم في الفقرة السابقة يوم تسافرون متى تجهزون شنطتكم؟ نفس اليوم لاست مينت واخر يعني حتى اخر دقيقه تحطون اغراض ولا تجهزونها من اسبوع او وشو ما كان؟
2: انا احسك من النوع اللي يحط اغراض وايد في الشنطه.
1: اخذ الاشياء اللي اباها واللي ما اباها بخبركم. وش خلونا نقرا المستمعين شو صار شيء. لحظه يوم الثلاثة تاريخ ميلادي 7/7/2026. كل عام وانت بخير مقدما محمد. طبعا محمد من المستمعين اللي يتابعونا، كل عام وانت بخير. اهم شيء في كل اللي في عيد ميلادهم في شهر 7 كل عام وانتم بخير جميعا واحلى ناس.
2: للتذكير عيد ميلاد اليازي 16/7، بس بغيت اذكركم.
1: ان شاء الله يا رب. انزين وعبير النمر شو تقول؟ نمسي عليك يا عبير، تقول اللي عنده اطفال لازم قبلها بشهر. عبير لا وايد
2: شهر
1: الامهات
2: وايد عبير ولا؟
1: بس انا مع مش ضد، لان شوف ما تبى تنسى شيء، لان تعرف يوم تسافر برا ما عندك الاشياء اللي موجوده هني في الامارات.
2: صح
1: يا عبد الله، كل ما نسافر برا احنا نقول مليون مره صح ان احنا طالعين نغير جو، لكن والله ما في نفس الامارات.
2: اكيد الحمد لله على نعمه الامارات. اي والله
1: 24 ساعه مفتوح هني، هناك لا عادي 7-6 المغرب.
2: أوه.
1: كل شيء مبند
2: عذاب.
1: فيعني لازم كل حد ياخذ احتياطاته، وانا ما الومها يوم تقول مع الاطفال لازم من شهر، ما الومك. ولنهايه رقمه 3 6 يقول انا جهز شنطتي اخر دقيقه
2: كفو،
1: واخر مره سوقت في مطار دبي.
2: ايوه ترى هذا هو، يوم نوصل المنطقه الحره نبدا نتذكر الاشياء اللي ناسينها.
1: بالضبط. ونهيان الطنيجي شو يقول؟ عن نفسي اشيل الملابس حق يومين، اوصل لندن وعقب اخذ لي ملابس من هناك، كل سفره اسوي كذي.
2: حلو بعد، ليش لا؟
1: انا والله كنت بسوي شيء نفسك يعني. نهيان
2: تخيلوا
1: انا بسافر الفير، طيارتي الفير، كان اكلم ربيعتي قلت لها ترى انا ما بشيل ملابس وايد، بشيل كم من شيء من هني من عندي من دبي، ويوم بسير الوجهه هناك باخذ لي ملابس. بس منو يقول؟ هذاك اليوم انا وياها متوعدين عشان نخلص البلان مالنا مالت السفره.
2: حلو.
1: فهي تأخرت علي وأنا كنت في المول صراحة.
2: هي.
1: ما حد قالها تتأخر علي.
2: والله العظيم.
1: الزين وكان أدش وأسوي شوبينج هني وهني وهني وهني، وكان أدفع فلوس وايد.
2: أيوة أهم شيء.
1: ويوم جت ربيعتي قلت لها أنت وين؟ ليش ما جيتي من قبل؟ خلتيني أدفع وايد واشتريت وايد أشياء، الحين ملابس استوت كلها جديدة. اللي في البيت ما بشلها.
2: بدل.
1: والله. تخيلوا يعني خذت أشياء وايد اللي أباها واللي ما أباها، يعني بصراحة ما أعرف متى بودر هالطبع، ما أعرف يعني في سفرتي
2: هي.
1: أنا 9 أيام لكن
2: زين.
1: أنا مجهزة عادي في اليوم 4 لوكات،
2: يلا
1: 3 لوكات،
2: يلا
1: يعني
2: عادة.
1: إحنا البنات ما أنتوا لازم
2: لا
1: الشنطة فل لازم أنا عندي شو اسمه وزن، فيعني ابى استغل 40 كيلو يعني خلني انا
2: انزين خلي ال 40 كيلو عشان تجيبين اغراض من الدوله اللي انت سايرت لها.
1: بعد صح ما اعرف ليش انا شيء اسوي.
2: والله العظيم
1: اسوي في عمري تخيل. وهذا رقم واحد. ها وعقب قلت لها اقول لك الصدق تعالي انت ما كنت تبين تاخذين اغراض؟ قالت ايوه، ودشيت وياها وخذيت معاها بعد. شو رايكم؟ وايد خذت وايد
2: اليازية بدنا نروق.
1: ماشي. ومستمعنا لنهاية رقم 0710 بليز اكتبوا لنا اساميكم، لان يعني اللي ما توضح يعني اللي مو بمسجل اسمه على الرقم فما بيطلع اسمه.
2: صح.
1: فيقول مستمعنا الشنطه ما جهزها، اغراضي موجوده في فنادق البلدان اللي اسافر لها. الله هذا شكله من محبي السفر.
2: كفو علي.
1: وخالد المزروع يقول عيد ميلادي شهر كم هذه؟ 8/7 وياكم يعني.
2: حلو.
1: وكل عام وانت بخير يا خالد المزروعي. عبير تقول ما شاء الله مذيعات الخليجية عيد ميلادهم ورا بعض، اليازية شهر 7، مريم شهر 8، وعهود شهر 9. يعني عبير النمر شو أقول عنك؟ والله وايد ثانكيو أن أنت ما شاء الله يعني واحدة من مستمعين إذا يعني برامج الخليجية وبعد ما انتبه لهاي التفاصيل أشكرك والله أشكرك.
2: أنت
1: تستاهلين هدية. تستاهلين هدية المستمعة الوفية.
2: لازم لو عندنا تروفي بنعطيك اللي هو تروفي أفضل مستمع. زين شو عندك ريازية؟ خلينا ننتقل للمحطة الحينة الغنائية والساعة الجاية نرجع ندردش ويا مستمعينا
1: إن شاء الله.
2: يلا يعني.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: بواحة الأسرار، بواحة الأسرار، منقود لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند، ترنيمة النود، قام يعزفها حيل وانا فضيقي. يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي؟ ما كنت بعشقها ولا كنت باعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتي كنهار وبحور وورود، لايق فيك الوصف كله يليقي. يا معادين للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة، ارحمني بنظرة، ترى نظرتك جود، مشاعري نامت ولا قلت فيقي. ضميان قرب شفتك سيد الخود، اخاف اموت فراق مبتل ريقي. صحيح انا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين القاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، انا بلي عود زايد حريقي.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل، أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
5: أكسجين على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحاً، بالتعاون مع
6: جزيرة ياس أبوظبي.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع داخل مقهى في العاصمة السورية دمشق وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وشددت وزارة الخارجية على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. لقي شخص مصرعه إثر انفجار قنبلة يدوية به أثناء محاولته إلقائها على حاجز لقوات الأمن العام السوري على أطراف العاصمة السورية دمشق اليوم. عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل ما يزيد عن 1 مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل. اقترحت المفوضية الأوروبية في بروكسل 5 مشاريع دفاعية كبرى عابرة للحدود تفتح المجال أمام حصولها على تمويل من الاتحاد الأوروبي، وتشمل المشاريع المقترحة مشروعا للطائرات المسيرة ومواجهة الطائرات المسيرة يضم 26 دولة من دول الاتحاد والنرويج وأوكرانيا. أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية اليوم أن عدد الوفيات في فرنسا ارتفع بنحو 1/3 خلال أسبوع الأشد حرارة في موجة حر قياسية شهدتها البلاد الشهر الماضي، مسجلة ما لا يقل عن 2000 حالة وفاة إضافية مقارنة بالأسبوع السابق الذي بدأت خلاله درجات الحرارة في الارتفاع بالفعل، مما أدى إلى اكتظاظ أقسام الطوارئ بالمصابين بتداعيات الحر. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 7 المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية
0: 1-0-0-9. دوت خليجي على الخليجية 1-0-0-9.
3: مستمرين معكم مستمعين وفي ساعتنا الثانية من دوت خليجي مع اليازية وعبدالله. عبدالله متحمس ومستانس.
4: أجواء فرايداي.
3: أيوة خلاص.
4: فرايداي فايبز.
3: أنا المفروض.
4: أحس أني مسافر. أحس أن طيارتي بعد كم من ساعة.
3: بس خلاص كنت الصبحية المساء. الحين بتأجز. لا
4: يعني لا انا بس يا لسه اقول للمستمعين ان دايركتلي يعني ان ان شاء الله تعالى انت مسافره فعسبت شيء انت يعني راكزه هاديه بس انا قاعد اعيش الفايبز بدالك عرفتي.
3: وعلى موضوع السفر مستمعتنا ريم الفلاسي بنعقب عليها تقول لنا مساكم الله بالخير مساء النور
4: يا
3: هلا يا ريم. تقول عن نفسي اشل اللي ابا واللي ما ابا. انا قلت لك شو قلت احنا البنات ما شاء الله علينا ناخذ اللي نبغى واللي ما نبغى. تقول واترس الشنطه لين ما تطلع عينها.
4: كفو والله كفو.
3: اكيد هاي الضغطه ها احلى hey. ضغطه في الحياه
4: hey.
3: ضغطه الشنطه الحين يوم تبين تسكرينها. هذا الضغط اللي ابغاه.
4: انا انزل الشنطه على الارض وتكرمون يعني ان بالركبه عرفتي اضغط عليها اللي ما اسكرها يعني. هاي متى وانا راد البلاد مو وانا طالع من البلاد.
3: اوكي زين
4: عرفتي ايوه تقول
3: شوف وش تقول
4: ها.
3: واحط اغراضي الباديه في شنطه ريلي لان شنطتها فاضيه. فنستغل الوزن
4: لازم
3: اللي عنده بعد صراحه بعد
4: والله فكره.
3: لأن أنتوا شباب يعني ما تحطون وزن وايد يعني
4: بنطلونين على كم من تي شيرت والسلام عليكم عليكم السلام
3: ويتمكس الألوان شيء بدل
4: تسوونها إيه حسبت الصور بس. حتى يمكن يكون نفس البنطلون عرفتي بس اللهم التوب يتغير.
3: التيشيرت تتغير
4: هاي لازم هالحركة.
3: أنزين أنا عندي لكم موضوع إن شاء الله موضوع حلو عن الصيف. حلو مو بحلو بس يلا بس
4: لا حلو حلو حلو
3: بخبركم بالتفاصيل إن شاء الله في الفقرة الجاية. خلكم ويانا واسمعونا أنا اسمعوني أنا وعبد الله إن شاء الله وشاركوا ويانا عبر الـ SMS 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1-0-0-9 ونطلع هذا الفاصل الغنائي مع ميحة حمد وهذه أداها حقي وحق كل البنات
4: يلا.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وسفرة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 43 المنامها 32 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 43
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: مسي عليكم بالخير مستمعينا، والحين اليوم متى؟ اليوم 3 جولاي، وساعتنا في الاستديو 7:09 بس، 3 من جولاي. أنا أباكم تركزون على
3: الثالث من يوليو.
2: أيوة قولها مرة ثانية،
3: الثالث من يوليو.
2: تخيلوا أن اليوم تبدأ فترة اسمها جمرة القيض.
3: يلا
2: تخيلوا
3: الزين
2: أن اليوم وأن بدينا بالقيض،
3: واللي شفناه قبل شو كان ترايل فيرجن يعني.
2: صغر الله يا عبد الله. زين تخيلوا وهي الذروة، يعني ذروة الصيف وأشد أيامها حرارة وجفاف. شفت كيف؟
3: يالله.
2: أني أنا جاية في عز القيض.
3: هي ذكرنا بعد
2: ما شهر 7، وأبا أذكركم هاي معلومة تشوفوا.
3: نعم
2: اليوم تاريخ
3: نعم
2: 3 جولاي. أوكي انها بتتجاوز درجات الحراره فيها في بعض المناطق الصحراويه، ها خلينا نركز انها صحراويه برا، يعني بتتجاوز 50 درجه مئويه مع رياح جافه وحاره وتعرف بالسموم. بس سؤالي لكم بكل امانه، انت عبد الله كيف تتعامل مع الحر؟
3: الحمد لله رب العالمين، نحن أماكننا كلها مغلقة، يعني بيت دوام بيت، مولات، أماكن مسكرة، الاندورز ما شاء الله عندنا هني في الدولة وايد.
2: صح.
3: فالواحد يروم يستانس بالصيف ماله، عرفتي؟ اللهم بس فترة اللي هي واحد يوم ينزل من الموتر يسير الوجه اللي يمشيلها هني الحر يحس. الصيف حلو عندنا في البحر والمسابح وايد حلو، بعد العصر الشمس تكون لطيفة، الواحد يستانس بأجواء البحر، عرفتي؟ فما علي حتى لو كان جمرة القيض نعرف نتصرف ويا الحر.
2: وانتو يا مستمعين سؤالي لكم، كيف تتعاملون مع حرارة الصيف؟ شو تسوون؟ خبروني وشاركوني عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. كيف تتعاملون مع حرارة الصيف وكيف تقضون أيامكم، يومكم، الويكند؟ خبروني، ننتظر مشاركاتكم. نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: ممكن واقعي من أشعار فزاع.
1: بودكاست استكانة.
2: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
0: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تأخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
0: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البيوم دبليو عندها أربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
0: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يضع من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
0: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
0: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
0: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
1: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: بودكاست استكانه.
1: الخليجيه
0: 100% خليجيه.
1: 1-0-0-9.
10: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفل سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فاستيفل سيتي مول.

قلبك انت اسهر وقت اطول بس على نور عيونك باقي افرح من كل اعماقي.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: والمشهد الحالي في طرقات دبي الرئيسية، شارع الشيخ محمد بن زايد يشهد كثافة مركبات بالاتجاه إلى إمارة الشارجة، أما شارع الاتحاد أيضا يشهد ازدحام مروري وبالاتجاه إلى إمارة الشارجة، أما شارع العابر فأنا يشهد كثافة مركبات بادية من العوير وبالاتجاه إلى الشارجة. عدا ذلك باقي الشوارع كلها الحركة فيها انسيابية وعادية. اتقفوا هلا هلا بعماركم ودرب السلامة.
3: الدوران مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: مسي عليكم بالخير مستمعينا، ولازلنا مستمرين وياكم وفي ساعتنا الثانية ودقائقنا الأخيرة من ساعتنا الثانية.
4: نعم.
2: كان سؤالي لكم كيف تتعاملون مع حرارة الصيف، بما أنه يعني أعلنوا أنه من تاريخ 3 إلى 10 أغسطس إلى 10/8 هذه راح تكون يعني فترة اسمها جمرة القيض. تخيلوا أن هالفترة اسمها جمرة القيض وانا جاية في القيض، والله انا جاية مع التباشير الحلوة، تعرف شو تباشير؟ شو الرطب، تباشير الرطب. الله احلى شيء. انا توني قبل اجيب بعد الدوام كنت عند هالي واجواء خرفة كان الجميلة، وغيم عبد الله غيم وكان على فكرة من الصبح، من اول الصبح اول بادي من الفير رذاذ
4: ما شاء الله تبارك الرحمن،
2: رذاذ الله وكانت الله. مغيمة إلين ما روحت، إلين ما خلاص طلعت أنا طالعت شيء على العصر بعدها كانت مغيمة
4: ما شاء الله
2: عندنا.
4: تبارك الرحمن
2: ما شاء الله. وفي أمطار بعد، هاي نقولكم يعني لو إحنا في الصيف لكن في أمطار خير وبركة اسمها أمطار الرواية، هاي اللي أتي تصب وتروح.
4: هي نعم.
2: فهذه بعد الـ الـ الـ الأمطار الجميلة اللي هي خلاص على نهاية تودعنا أنه خلاص هذه النهاية بتكون إن شاء الله غيث، هذا الغيث تستغيث فيه الأرض وكلنا أصلا نفرح بالمطر صراحة. يقولكم إذا حسيتوا أن الجو صار هاي الأيام حر وإحساسكم طبعا في محلها، زاعي الشحن مسي عليك بالخير يقول الأشياء اللي هو يسويها كيف يتعامل مع حرارة الصيف، أنه يكثر من الماء والسوائل، حتى قبل لا يعطش يعني يشرب الماء وكذي، ويتناول يقول لك الأغذية اللي فيها الكثير من الماء كالبطيخ الخيار. وبعد أنه يقول أنا صراحة ملابسي تكون قطنية فضفاضة. هزاع أحمد عبد الله محمد الشحي نوجه لك أحلى تحية منه. ومثل ما قلت أنت شو تسوي يا عبد الله؟
4: أرجع وأقول دائما أغلب الأماكن اللي نسيرها اندور، عرفتي، فأجواء مكيفة
2: فالواحد بعقب عليك. تخيل نحن وصلنا حتى إذا تبون تتريضون في أماكن تقدرون تتريضون
4: بالضبط.
2: أماكن داخلية سمعتوا عن مولاثون
4: هنا
2: مولاثون عفوا سمعتوا عنه؟
4: مبادرة رائعة جدا،
2: مبادرة رائعة للي يبى يركض. أغلب المولات موجودين من الساعة 6 إلى 10 مخصصينها حقكم، حقنكم في ركض وفي مشي.
4: هي نعم. هي
2: اللي
4: نعم.
2: يبى يمشي اللي يبى يركض، إذا ما ولمكم أيام الأسبوع تسيرون الويكند، يعني هاي مبادرات حلوة هني على فكرة.
4: من الواحد يتحرك وأيضا يكون كان مغلق.
2: يعني فحتى لو تجاوزت درجات الحرارة يعني كم بتكون؟ بس بعد عبد الله أنا بالنسبة لي حر بلادنا أخف من إذا سافرنا برا. وطبعا إحنا الحين نسمع الدرجات اللي وصلت لها أوروبا والناس كيف ما متحملة وفي وفيات، يعني إحنا بعدنا نقول الحمد لله لو إن نحن عندنا حرارة هني لكن ما تتقارن فيها.
4: أكيد
2: نحن نقولكم إذا عندكم أنشطة ومشاوير خارجية كانت شو ما كان تحملوا على عماركم، الله الله بعماركم، قضوا يعني حياتكم يوم فعلا تبونها
4: بالضبط،
2: وحاولوا تبتعدون عن ضربة الشمس وتشربون يعني ماي بزيادة وشو بعد وقهوة.
4: لازم أنا ترياها تقول قهوة.
2: هو ياسي طالعني توه طلع من الاستديو يبى قهوة مرة ثانية.
4: يبت طالع عمرك هذه.
2: الله يحفظك الله يحفظك. وخلكم دائما حريصين على سلامتكم هاي الفترة، وحريصين حتى على يعني سياراتكم قد ما تقدرون، لا تخلون الباور بانك في السيارة، للمدخنين
4: عطور
2: أي شيء في غاز غيره، مثلا عزبة الشاي والقهوة اللي إذا فيها غاز حاولوا ما تخلونها في السيارة، تطلعونها لأنه ما تعرفون شو يستوي. الله يحفظ الجميع
4: يا رب.
2: لازلنا مستمرين معاكم مستمعين، ونطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح لو الحياة بطولها طعم سكر. ما كان أحس بذنب غيري وسامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح أقولها للي في حبي تنكر. أسامحه ولا يعرف التسامح اطمح تراضيني يا زين وتذكر إن عاشقك لرضاك يا زين طامح لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما فيها جمل من اللي يسامح. سامح ما فيها جمل من اللي يسامح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب. وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم. وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل للمحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: نهيان بن مبارك، قطار الركاب استثمار استراتيجي في مستقبل الإمارات. الإمارات تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في دمشق. الإمارات تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان وتوسيع حظر الأسلحة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. استقل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش قطار الركاب في رحلة من محطة مدينة محمد بن زايد بأبو ظبي إلى محطة الفجيرة للركاب، وذلك بعد أيام قليلة من بدء تشغيل قطار الركاب في دولة الإمارات، في خطوة تعكس الاهتمام الرسمي بأحد أبرز المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تمثل نقلة نوعية في قطاع النقل وتجسد رؤية القيادة الرشيدة في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تعزز التنمية المستدامة وترتقي بجودة الحياة. وخلال الرحلة التقى معاليه عددا من الكوادر الوطنية العاملة على متن القطار، واستمع إلى شرح حول منظومة التشغيل والخدمات المقدمة للركاب. وأكد معاليه أن هذا المشروع ليس مجرد وسيلة نقل، بل استثمار استراتيجي في مستقبل الإمارات. في دبي لا يبدأ الأمن عند البلاغ ولا ينتهي عند الاستجابة، بل يعيش في تفاصيل الحياة اليومية، في شعور الناس بالطمأنينة وفي ثقتهم بأن خلف هذه المدينة منظومة تعمل بدقة وذكاء. أرقام عام 2025 تكشف قصة مختلفة لشرطة دبي. صفاء رزق والتقرير التالي.
5: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم. في عام 2025 لمست دبي سقف الطمأنينة 99 فارس 9 في الشعور بالأمان نهارا، و98 فارس 7% ليلا، و98 فارس 2% في جودة الحياة الأمنية، و96 فارس 2% في الثقة بمراكز الشرطة. أرقام تبدو كنسب، لكنها في الواقع ملامح مدينة ينام سكانها على يقين. وخلف هذا الشعور منظومة تعمل بصمت، 6.9 مليون مكالمة عبر 999 و901 وأكثر من 218 مليون معاملة رقمية بنسبة تبني رقمي بلغت 97.7% وسعادة متعاملين وصلت إلى 96.9%. وفي السماء تتحدث الأرقام أيضاً، 30 منصة دروم بوكس استجابت ل 3296 بلاغا وقطعت أكثر من 53 ألف كيلومترا بزمن استجابة لا يتجاوز 57 ثانية. على الأرض حصدت شرطة دبي 51 جائزة في 2025، منها 12 عالمية وتصنيف AAA+ في قوة سمعة الهوية المؤسسية. وخلال 5 سنوات تتسع الصورة، 42.5 مليون مكالمة و768 مليون معاملة رقمية و272 جائزة مؤسسية. إنها خريطة ثقة ترسمها دبي كل يوم، مدينة جعلت الأمن إحساساً وهوية ووعداً بمستقبل أكثر أماناً.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكدت دولة الإمارات أن التصعيد المتواصل في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يبرهن على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان، مجددة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة. جاء ذلك في بيان دولة الإمارات خلال الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض. وجدد البيان إدانة الإمارات بأشد العبارات لجميع انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها طرفا النزاع في مختلف أنحاء السودان، ودعا إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان باعتباره إجراء ضروريا لوقف الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين، مؤكدة أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع داخل مقهى في العاصمة السورية دمشق وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب. وفي الداخل السوري لقي الشخص مصرعه إثر انفجار قنبلة يدوية به أثناء محاولته إلقائها على حاجز لقوات الأمن العام السوري على أطراف العاصمة السورية دمشق اليوم. قبل الانتقال إلى أخبار المونديال نقف على هذا الخبر المحلي. أطلقت مؤسسة فرجان دبي النسخة الثالثة من الحملة المجتمعية الإنسانية ثلاجة الفريج التي تسعى إلى توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وبما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والتراحم في مجتمع دبي.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تسعى مصر إلى مواصلة مشوارها غير المسبوق عندما تلقي أستراليا الساعة 10 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات في دور 32 لمونديال كأس العالم 2026، فيما تأمل الأرجنتين في استمرار زحفها نحو النهائي بملاقاة الرأس الأخضر مفاجأة البطولة الساعة 2 من فجر الغد، في حين تصطدم كولومبيا بغانا في قمة لا تخلو من صعوبة الساعة 5 من صباح الغد. إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة المسائية، دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
7: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 43 المنامها 32 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 43
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009، وهي ساعتنا الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم. جمعة مباركة للجميع، ويكند سعيد، وهابي فرايدي شو ما كانت خططكم للويكند. إن شاء الله يا رب تستمتعون بهذه الخطط وتستمتعون بهذا الويكند، ونرجع نستقبل الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ونحن نكون كلنا باور وكلنا حيوية ونشاط إن شاء الله يا رب. دائما هذا الشيء أتمناه لنفسي وللجميع. خلونا نذكركم أن طلال سام وسلطان المرشد بيجتمعون تاريخ 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت سيزن 5، الموسم الخامس من بيت ذا هيت دي اكس بي، ليلة خليجية مليئة بالطرب والإحساس. التذاكر نقدر نحصل عليها من بلاتينوم ليست، وطبعا بيكون في دبي وورلد تريد سنتر قاعة رقم 8، والشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. اليوم طلع لي فيديو من حساب على السوشيال ميديا متخصص بالجيمينج، يقول انه طبعا من تم الإعلان وفتح باب الحجوزات المسبقة لجي تي اي 6، يقولكم انه يعني الألعاب الثانية ولا حد قرب صوبها، ألعاب كبيرة وأسماء يعني مهمة في عالم الجيمينج، ولكن ولا حد سوى بري أوردر. الناس كلها مركزة على جي تي اي 6 بشكل مرعب صراحة، حتى وسائل الإعلام المختلفة كلها تتكلم عن اللعبة. يعني خلنا نقول وسائل ما يخصها بالجيمينج، ولكن لأن جي تي اي خلنا نقول تعتبر ظاهرة وحدث كبير جدا في مجال البزنس، عرفتوا؟ حتى لو واحد ما يخصها بالجيمينج يمكن يتطرق للموضوع لأهميته ومدى خلنا نقول ترقب اللاعبين لهذه اللعبة. فما أدري منو فيكم أوردي حجز اللعبة، منو فيكم يتريى لين الحين، يعني خلاص دام من باب الطلبات مفتوح وتقدرون تسوون الطلب المسبق فاحجزوها. وأيضا يقولون أنه يفضل أنكم تأخذون نسخة $99 لأنه بيكون فيها محتوى إضافي وكل ما شابه من هذه الأمور. فاللي حجزها تري عادة واستمتع بالكاونتداون، اللي بعدها ما حجز يتري اللعبة تنزل. بعد أنا صراحة دائما أتفق مع هذا الموضوع، دائما تري واللعبة تنزل عقب نسوي لها اللي هو شو أنه نشتريها أو شيء. خلى أول شيء اللعبة تنزل نشوف رأي الجمهور وكان بها. بس في ناس عاشقين لهذه السلسلة، فهذيلة ناس واحد ما يلعب وياهم، هذيلة ناس يبون يكونون من أوائل الناس اللي يحصلون على الجيم. إن شاء الله يا رب أطيب الأوقات أتمنها لكم جميعا. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من حسين الجسمي، بنرجع نتابع وياكم.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم ملكني بالحسن والدلال مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز.
1: احصل على خصم حتى 50% على بقات مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: التوقف على

0: تأجلت امتحاناتك، لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: أهل العشق من أشعار فساع.
1: دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: مستمرين معكم مستمعينا وفي برنامجكم دوت خليجي وفي ساعتنا الثالثة مع عبد الله. خلوني أنوه على شغلة ما نوهت عليها مساعة بخصوص جمرة القيض والحرارة. في مبادرة وايد حلوة ولفتتني، مبادرة مجتمعية إنسانية يعني تم إطلاقها من قبل فرجان دبي. هي مبادرة ثلاجة الفريج.
3: الله، حلو الاسم.
2: شو يخطر في بالك ثلاجة الفريج؟ شو يعني؟
3: ماي بارد، لبن، شي اشياء باردة.
2: هذه عادة نحن نسويها اصلا. خلونا اخبركم الخبر بعدين بخبركم العادة اللي نحن متعودين عليها من يوم ربينا اصلا، من يوم كنا صغار. طبعا هاي بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وايضا بالتعاون مع مؤسسة سقيا الامارات وبنك الامارات للطعام. الهدف منها أنها تدعم العمال خلال أشهر الصيف، يعني في شهر الصيف الحين والحرارة، يخففون عليهم من آثار الحرارة المرتفعة
3: هنا.
2: يعني في عز الصيف في هاي المبادرة الإنسانية والجميلة في دبي، اللي يعني مثل ما نوهت أن ثلاجة الفريج يوزعون فيها الماي، لازم يكون بارد، مياه الباردة والعصائر، المثلجات، آيس كريم.
3: أوه،
2: أهم شيء الأسكري.
3: راح بهالحر لازم.
2: الصيف شو يعني الصيف؟ أسكري.
3: أسكري.
2: مسموح، مسموح حتى حق الصغارية الأسكري نحن عندنا. أنزين، ومثل ما قلت لنا يوزعونها على العمال يشتغلون في الأماكن الخارجية تقديرا يعني حق جهودهم، ويخففون عليهم حرارة الجو. الأجمل أن المبادرة تشجع أفراد المجتمع عشان يشاركون ويتطوعون، ورسالتهم جدا بسيطة أن الخير يبدأ من الفريج ومن لمسة إنسانية، يعني ممكن يعني تصنع فرق وتسعد الشخص.
3: بالضبط، بالضبط،
2: تسعدهم.
3: بالضبط.
2: ويعني عبد الله نحن صراحة هذا هالشيء بقولك أن نحن ربينا عليه. إحنا عندنا في بيتنا عندنا برا برادة ماي، الماي هذه اللي يجون يأخذون منها، وعندنا بعد ثلاجة، حاطين ثلاجة نعبي فيها كل يوم شو ما كان، عصاير، لبن، شو أي حد. حتى درجة أنه مو بس نحن، فجأة اكتشف أي حد مار بالفريج، عيال الفريج يشوفون أن هاي ثلاجة موجودة هم يعبونها.
3: أوه، يزاهم الله خير.
2: لهالدرجة، لهالدرجة. ونحن قمنا شو نسوي؟ أي ثلاجة بالفريج بعد روح نعبيها بعد.
3: حلو،
2: عشان يعني نوزع.
3: بالضبط،
2: نكسب أجر.
3: وهالتعاون المجتمعي وايد حلو، وايد حلو.
2: أيوة بالعكس، وايد حلو. وشو بعد مجتمع؟ شو أشياء سويتها أنت عبد الله؟ أنا من نفسي أنا هاي هذه روحي.
3: هي.
2: أحيانا أنا أكون طالعة مثلا أشوف عمال، شوفوا أنا ما أقصد شيء بس أخبركم.
3: أكيد. لا لا، بالعكس،
2: يعني
3: بالعكس،
2: أن ننشر الخير بالعكس.
3: صحيح.
2: ما أقصد فيها ولا شيء، ولا تفهموني غلط.
3: 100%.
2: مثلا شفت مكان في عمال متيمعين ومدري شو، يكسرون خاطري.
3: هي.
2: فأسير أخذ لهم آيس كريم، أخذ لهم ماي بارد، أخذ لهم عصاير باردة وشي، وأرجع لهم وأعطيهم. والله أني أشوف فرحتهم.
3: طبعا طبعا.
2: هني أستانس، أستانس، أستانس أني أنا يعني سويت خير فيهم، يعني لو أنه شيء بسيط لكن أفرحتهم.
3: بالضبط، بالضبط.
2: وكسبت فيه أجر بعد.
3: 100%. أنا عندي الشباب الدليفري هي اللي لازم يعني يوم يوصل لي شيء. الثلاجة عندي أوردي فيها مشاريب وشي، وهو يعني أستلم عنه الباكج أعطيه له مشروب إنه استانس، غير جو. أيضا يوم مثلا واحد يوم ينقل من بيت عبيت، عارفين العمال يتعبون.
2: صح.
3: فهني مثلا نحسب حسابهم بغداء أو عشاء، مشروبات، بحيث أنه شوي يعطيهم طاقة وأيضا يونسهم.
2: نعم، هاي فيها تراحم متكافل صراحة جميل. الحمد لله نحن وصلنا لمرحلة أنه يعني نعطف على كل حد. الحمد لله وفينا رحمة.
3: الحمد لله رب العالمين. نعمة هذه ترى، نعمة.
2: نعم، نازلنا مستمرين معكم مستمعينا، ولننتقل إلى حركة السير.
1: حركة السير على الخليجية
4: برعاية جزيرة ياس.
2: وننتقل وياكم إلى حركة حركة السير في شوارع دبي الرئيسية. شارع الإمارات يشهد كثافة مركبات بادية من العوير وبالاتجاه إلى الشارجة، أما شارع محمد بن زايد يشهد كثافة مركبات وأيضا بالاتجاه إلى الشارجة. أما شارع الاتحاد يشهد ازدحام مروري بالاتجاه أيضا إلى إمارة الشارجة. عدا ذلك باقي الشوارع الحركة فيها انسيابية وعادية. اتقفوا هلا هلا بعماركم ودار بالسلامة.
5: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: أنا موسيقى البرنامج تعيبني.
2: أنت أجواء. أنا بس أطالع عبد الله وهو مندمج الأغنية.
1: حلوة يا أخي والله حلوة.
2: أكيد حلوة لأنها برنامجك.
1: برنامج أنتي بعد.
2: إن شاء الله برنامجي ياي وبتسمعون الأغنية الجميلة.
1: جهزتي؟ اخترتي شيء؟
2: أيوة.
1: كفو الله كفو.
2: اخترت شيء حلو فنان.
1: كفو.
2: يشبهني ويشبه مستمعين الخليجية.
1: أيوة يعبر عن الياز يا عبيد.
2: نعم نعم نعم, نعم ترقبوا وإن شاء الله
1: بإذن الرحمن.
2: إنزين نحن ما بنقول نحن وصلنا نهاية برنامجنا كفت دقائق الأخيرة من دوت خليجي, بس خلونا نذكركم اليوم عندنا مسرحية منتزه الخيران اللي نحن وايد مستانسين أن نحن أمس استضفناهم عندنا وغنينا مع بعض.
1: هي.
2: وقالوا بيودوني البحر وبشار الشطي قال ودوها البحر, قلت لا ودوني الكويت.
1: أيوة
2: ودوني منتزه الخيران, لازم تودوني. وين منتزه الخيران؟ وأنت عبد الله كيف كان اللقاء؟ صراحة كان مع عبد الله وايد حلو.
1: لا ما شاء الله, يعني أول شيء لأن ما شاء الله العدد كبير فكان شوي يمكن الواحد كان متخوف إنه ما يعرف يعني يدير هذا الحوار بين ستة من الضيوف, لكن ما شاء الله تبارك الرحمن اللقاء كان جد الحمد لله رب العالمين. فكان اللقاء جدا جميل, ونباكم تتابعون مقتطفات منه على الانستغرام الخاص فينا @الخليجية 1009. كانت أجواء رائعة جدا, والعرض الأول بدأ على فكرة 8:30 المساء. هنا
2: الصراحة هم عندهم كان أصلا جايين حق عرضين تاريخ 4 و 3 و 4.
1: هي نعم.
2: بس هاليومين, لكن عشان يعني كثرة الطلب وطلع سولد اوت على فكرة.
1: هي نعم.
2: سووا عرض ثالث
1: وسولد اوت.
2: العرض الثالث استوى سولد اوت, يعني نحن وايد مستانسين عليهم لان اصلا شفنا في السوشيال ميديا, شفته
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
2: كان عليه اقبال. خلنا نخبركم من هذا العمل, عمل كوميدي راح يعرض ان شاء الله في دبي أوبرا, وأكثر من 30 ممثل.
1: نعم
2: في
1: نعم
2: العمل.
1: نعم ما شاء
2: يعني
1: الله,
2: يعني حلو أن جمع حتى تعرف ماجي.
1: هي.
2: ماجي موجودة.
1: ماجي بغصن. هي نعم.
2: الممثلة اللبنانية أنا أمس كنت أترياها وكنت مجهزة لها سؤال, لكن
1: للأسف ما قدرت تتواجد.
2: إن شاء الله أنها بتكون موجودة هناك, وبيكون وايد حلو أن بيجتمعون عدد من الأشخاص, يعني خلينا نقول
1: قصة المسرحية
2: منتزه للعائلات بيكون برا الكويت, بيجتمعون عدد من الأشخاص يقضون في عطلة هادئة وممتعة, ويعني بتكون سلسلة من الأحداث الطريفة والمفاجآت المغامرات الغير متوقعة, وفي أغاني تي فواصل تعرفون هاي الأغاني مالت المسرحيات الحلوة
1: لازم.
2: مشاهد ومواقف يومية بتنعكس كلها, يعني فكاهة. لازم ضحك, أي مسرحية لازم فيها الضحك
1: طبعا
2: وحركة. فنتمنى لكم يعني تقضون يوم حلو, واللي حجز الصراحة يعني أنتوا محظوظين.
1: اي نعم,
2: واستمتعوا قد ما تقدرون
1: إن شاء الله يا رب. أوقات ممتعة لكل من بيتابع المسرحية, واللي ما حجز ما عليه, الأيام جاية وإن شاء الله تعالى دائما عندنا في دبي الكثير من الفعاليات المتنوعة.
2: نبغى نقولهم بعد شيء ثاني.
1: قولي.
2: اللي ما لحق على دبي هني في الإمارات تراهم سايرين عمان, وعمان جدا
1: بعد فكرة والله فكرة.
2: عندهم عروض بعد في عمان, ممكن تسيرون هناك
1: الرحمن
2: وتشوفونهم يعني وراهم
1: بالضبط. واثنين في واحد, اسمك سافرت وبعد تتابع المسرحية وتستمتع فيها إن شاء الله.
2: ونحن وصلنا نهاية برنامجنا مستمعينا, شاكرين لكم يعني استماعكم لنا ومشاركاتكم. شكرا لكل من شارك ويانا اليوم وسمعنا, وشكرا لك عبد الله.
1: شكرا لك انت على الاخراج والتنفيذ والاعداد وكل شيء ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: والحين انا اقول لك استلم عني الى اسبوع كامل الى ما ارجع ان شاء الله.
1: ان شاء الله تعالى اجازه سعيده لك اليازيه, ويعطيك العافيه, ونتمنى لكم ويكند سعيد, وان شاء الله يوم الاثنين ارجع اتلاقى وياكم بنفس التوقيت من 6 ل 9 المساء.
2: مع الف سلامه.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل للمحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: انهيان بن مبارك: قطار الركاب استثمار استراتيجي في مستقبل الإمارات. الإمارات تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في دمشق. الإمارات تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان وتوسيع حظر الأسلحة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. استقل معالي الشيخ انهيان بن مبارك آل انهيان وزير التسامح والتعايش قطار الركاب في رحلة من محطة مدينة محمد بن زايد بأبوظبي إلى محطة الفجيرة للركاب، وذلك بعد أيام قليلة من بدء تشغيل قطار الركاب في دولة الإمارات، في خطوة تعكس الاهتمام الرسمي بأحد أبرز المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تمثل نقلة نوعية في قطاع النقل، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تعزز التنمية المستدامة وترتقي بجودة الحياة. وخلال الرحلة التقى معاليه عددا من الكوادر الوطنية العاملة على متن القطار، واستمع إلى شرح حول منظومة التشغيل والخدمات المقدمة للركاب. وأكد معاليه أن هذا المشروع ليس مجرد وسيلة نقل، بل استثمار استراتيجي في مستقبل الإمارات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكدت دولة الإمارات أن التصعيد المتواصل في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يبرهن على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان، مجددة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة. جاء ذلك في بيان دولة الإمارات خلال الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض. وجدد البيان إدانة الإمارات بأشد العبارات لجميع انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها طرفا النزاع في مختلف أنحاء السودان، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعا إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان باعتباره إجراء ضروريا لوقف الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين، مؤكدة أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع داخل مقهى في العاصمة السورية دمشق، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب. وفي الداخل السوري لقي شخص مصرعه إثر انفجار قنبلة يدوية به أثناء محاولته إلقائها على حاجز لقوات الأمن العام السوري على أطراف العاصمة السورية دمشق اليوم الجمعة. اقترحت المفوضية الأوروبية في بروكسل 5 مشاريع دفاعية كبرى عابرة للحدود تفتح المجال أمام حصولها على تمويل من الاتحاد الأوروبي. وتشمل المشاريع المقترحة مشروعاً للطائرات المسيرة ومواجهة الطائرات المسيرة، يضم 26 دولة من دول الاتحاد والنرويج وأوكرانيا، ومشروعاً لمراقبة الجناح الشرقي يضم 13 دولة عضوا بالإضافة إلى النرويج وأوكرانيا. كما تضم القائمة مشروعا متكاملا للدفاع البحري وقاع البحر، ومشروعا للدفاع الجوي والصاروخي والتحذير المبكر، ومشروعا دفاعيا قائما على الفضاء. ولكي تسجل أي من هذه أو تسجل أي من هذه المبادرات كمشروع دفاعي أوروبي ذو اهتمام مشترك، يجب أن يهدف إلى تعزيز الابتكار ومنافسة قاعدة الصناعة الدفاعية الأوروبية مع تقليل التشرذم السوقي داخل القارة. وفي إطار برنامج صناعة الدفاع الأوروبي خصصت ميزانية أولية بقيمة 325 مليون يورو لتمويل هذه المشاريع، مع إمكان توفير تمويل إضافي مستقبلا. أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية اليوم أن عدد الوفيات في فرنسا ارتفع بنحو 1/3 خلال الأسبوع الأشد حرارة في موجة حر قياسية شهدتها البلاد الشهر الماضي، مسجلة ما لا يقل عن 2000 حالة وفاة إضافية مقارنة بالأسبوع السابق الذي بدأت خلاله درجات الحرارة في الارتفاع بالفعل، مما أدى إلى اكتظاظ أقسام الطوارئ بالمصابين بتداعيات الحر.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أنتقل بكم الآن إلى آخر مستجدات كأس العالم 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتجه أنظار العالم اليوم الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات إلى مباراة منتخبي مصر وأستراليا ضمن منافسات دور 32 لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2026. كما تدخل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مرحلة أكثر حسما يوم غد بإقامة مباريتين في ختام منافسات دور 32، تجمع الأولى منتخب الأرجنتين مع منتخب الرأس الأخضر، والثانية منتخب كولومبيا مع منتخب غانا، فيما تنطلق منافسات دور 16 بمواجهة مرتقبة تجمع المنتخب المغربي مع نظيره الكندي ضمن النسخة الأولى من المونديال التي تقام بمشاركة 48 منتخبا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. بأخبار المونديال اختتم هذه النشرة المسائية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية. وسفرة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 43، المنامها 32، 35، الدوحة 29، 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 35، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 29، 43.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: وش الجديد؟ إن غبت باكر وغبتي، مشوارنا رغم الغلاء كله غياب. مهما تغربتي ومهما قربتي، أغراب درب ونلتقي مثل الأغراب. يكذب عليك الوصل لو ما كذبتي، وشلون نحيا الحلم والوقت كذاب. نادت لك أيام الوفا واستجبتي، وين الرحيل وصوت الأشواق غلاب. ما تذبلين انتي بدمي نبتي، وأوراقك الخضراء نمت بين الأهداب. أقراك نور وفي العيون انكتبتي، وبين الزمان وبيننا كلمة عتاب. عرفت معنى البعد من يوم غبتي، ومعك عرفت ان الهوى كله غياب.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: كانت للكرة في بطولة عام 1970 اسم، وهناك سبب لذلك. سميت البطولة بتيلستار نسبة إلى القمر الصناعي الذي بث أولى الصور المباشرة عبر المحيط الأطلسي. لم تكن تلك الألواح بالأبيض والأسود للزينة، بل كانت أول بطولة تبث عالميا عبر التلفزيون، وصمم النمط ليبرز على الشاشات بالأبيض

0: والأسود. أصبح هذا التصميم شهيرا لدرجة أن الأطفال حتى اليوم ما زالوا يرسمون كرة القدم على غراره.
1: ما قد عصاني بعيشتي عمر دنياي، ولوني أبحكي كيف أقدر أحاكي. ما أدري وش اللي جاب هالحظ وياي، كل من شكيت لشخصا لقيتها فيه.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم عوذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملة، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملة، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أحل الوقفة، الصاملة يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حامله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009 الخليجية دانة الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان ذن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ ليطيح مركونك، وعن دموعك ان حزنت ارض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 43 المنامها 32 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 43
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أمي رعى ربيع الزمان أول لياليها، حلو الليالي تعوض مر الأيام، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدع مثالي وغنيهم. رادار فكري يصور لي مضى زامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عش بصيف صابها الظامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحها يطفيها، ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها، سود الليالي مع صلفات الأيامي، ناخذ مجادمها ونترك تواليها. نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت رويان وهوضاني، هل كيف عطشان بياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسرة مضاويها. أشقر طويل المعنق يبر لعظامي، صوائد من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها. لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارحها ضواريها. وكل مخلوق على الدنيا فما دامي، لابد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قوافيها.
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالات عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3-19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: Sana.
1: بودكاست استكانة.
2: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
3: الدكتور عادل سجواني.
4: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
3: الإعلامي محمد الحمادي.
5: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
3: سعادة ناعم الشرهان.
6: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني في أمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
3: ياسر القرقاوي.
7: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
3: الدكتور سليمان الهتلان.
8: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
3: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
9: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منك يسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
3: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
10: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
3: سعادة مشعل جلفار.
11: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
3: الدكتور مهند الوادية.
12: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: بودكاست استكانة.

0: أشعار فزاع على الخليجية. إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تكتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت؟
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: كانت الأذية 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
3: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبهى.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المسلم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه. وانتبه للحقائق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 43 الملامه 32 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 43
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تناديك رغبات المقابيل من الأرض وانت بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة. ترى كل هالدنيا تساهيل ما دام اننا بنعيش مرة، تل الدين وتزين التعاليل، تصدين وتصد المسرة، وناديك ودموعي هماليل وفي الصدر تنهيده وحرة. أحبك وما للحب تأويل، ولا شفت منك إلا المضرة، وتمونين يا ريم المكاحيل على القلب في خيره وشره. إذا جيتي أستاهلك بالحيل، وإذا كان ما تبغين حرة. بديت
3: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

0: على الخليجية.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026، مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية 1009.

اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب لكنها دمعه ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: ما عنه صدود وصل الزين، ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية، عطفه رموشه سيوف، موت جات مستنى منها عروقي ورا الأضلاع، من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه، تراه بيموت لو حاولت في خطفه، القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها. الطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت من لطفها، والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة، كيف يتكبر هو مخلوق من نطفها. سكنت في خافقي والله لهلا منه، قم ولع الشوق في الخفاق واللطف.
0: أشعار فزاع على الخليجية. 1-0

استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: الخليجية 1009.
1: وصالك عذب غيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
2: الخليجية.
3: مو بس

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: إنبتي ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة،
2: منع وزجرة
1: ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة. أو راضية وتقول تسلم، ولا خطيه أو صاخفة كنبها تقول عثرة. أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجره من خوفي العادل بلحظة تشقيه، من لي دهاني من عناده وغدره، وياني جوابه من عيونه حسيت ده كيف ياخذ من الواشين حذره، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
3: أشعار في القمة
4: على الخليجية
3: من فارس الحكمة.

0: اجلس واسمع جلسات على دانة الأثير.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها. وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها، لحظة راسق لي فوراقية أخذ طبها والقصيدة دون حكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير هي حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسه كيف معودها، أي تخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: دانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكاء جفونك.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: على هام الحزن أمشي وحيد حول كل الناس، غريب في سنا رمشي بقايا من حنين وياس. هديل الليل والغربة هم أصحابي، أسامرهم متى مشوق لفازاير، ودق بابي وانا المخنوق من وقت ظلم قلبي وخطف حلمي من أهدابي. يطول الليل يطول الليل ويا كبره، ويا مبعد قمره اللي رغم صغره، تطير في وجهه أسراري حمامة تحمل أخباري. وش أخباري وانا قلب ترك أرضه، وكثر منظام بقى بعضه ورحل بعضه مع الأيام. تعب ترحل تعب ترحل وفي صدري مدينة، وفي صدري مدينة من ظلام ونور نبت بعض.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: الخليجية
1: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الناس مخلوقة على الشر والخير، والمشكلة محد بكاسب رضاها. كم عبقري ضاقت عليها التفاكير، عاش السنين ولا عرف محتواها، يا مكثر أحلامه لكن دون تفسير يحلم ولا منه توعى نساها. تقرأ على وجهه صدوق التعابير، وتشوف في عينه ما يكشف خفاها. محتار في الدنيا وخلق الله، تحير في حيرته ولا عرف وش بلاها. ذعذع علي بارد الغربية، اعصير النفس معتله وريحك دواها. ولا قضى من ليلك الثلثة، الاخير تاصل هواجيس الشعر منتهاها. اروي بمعناها قلوب الجماهير، ورقالها باحساس منه قراها. اكتب من ابداع الاحاسيس، واثير قريحة الشعار وابلغ مداها. بالله يا اهل الطير في ضيعة الطير، كم عين صقار بكاها عماها. هذه على الضيعة اجل ويش بيصير في فقد منه فارق مستواها. قرموشة جيريه واصلها جير، لو شافت الصيدة تبعد مداها. قامت وراها تغرف الريح وتغير، لو انها بين السحابها وماها. الين تطرحها مثل طرحة الزير في حرب جساس، هو اللي بداها. تقصها قص الخشب بالمناشير، صقارها يضحك حجاجها اداها. لو ان تبع له على الطير تأثير، اقول دمه مختلط مع دماها. ونعرضت تشبه على راهب الدير، لولا صوايدها وريش كساها. ونقبلت نجم هو تبه مقادير، نازل على أرض البشر من سماها. وندبرت جرت وراها لعاصير من سبقها، كن الطريدها وراها. يفرج هددها كل هم وتقدير، وتنومس اللي شلها واقتناها. يا بوي شبلك ما يحسب المخاسير، لولا غلا كلها ولولا غلاها. لولا غلاها غير وفراقها غير، والله لعاتب كل طرف بكاها. قرموشة تسوى طيور الصقاقير، لا تسألوني ليش ربي عطاها. الله يقدرنا على الطيب تقدير، ويعيضنا فيها ونقبل عزاها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 00 09.
1: أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: صفر تسعة.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نكر.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الاثمد عيونك يعلم انك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لانت منهم سالم ولا انا سلم
2: يا ماخذ الاول بحسمك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها، ظهورها عز وشرف تالد وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها وأهل الجهل صقور تشويها، والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة وتشهد لها الدنيا ومن فيها، قضيت عمري في مودتها أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي والخيل تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة، فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم.

على خصم حتى 50% فقط. لا تفوت هذه الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دائما في أكثر، تطبق الشروط.

0: سلام عليك.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيضوها من قالها. يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيضوها من قالها. وبالمرجلة ذكر ابويا فوق قمة حفيت، لمجاد تنزلنا قدام نرقالها، ومن يحسب المرجلة فكرة جديدة وبيت، أفعالنا مستحيل تشابه أفعالها. وأنا من انجلترا لدبي لحظة مجيت، هبت علي نسمة كنتات ريالها. يا مرحبا حي هالطلة هلابك، فديت نسمتك يا دار زايد لي كان رمالها. وصتني يا كنك بوسط الفواد ورضيت، واحفظك لي نزفرك في عالية اجبالها. وانا لمريتني وانا حزين انتشيت، هنيك بدار زايد او هنيالها، والله يسامحك تطريلي وانا ما نسيت، غرنوقة نسمتك تلعب على شالها. كم مر للشوق طاري ما عرفت المبيت، وقمت اتخيل هنوف غاب مرسالها، يلين سراني الشوق اللذيذ وسريت، وسهرت ليلة غلاها وانشد هلالها. في عتمة الليل يمرق طيفها لا غفيت، ونصبح الصبح مدري وش هي احوالها. يعاذري لو تقول اش خذت منها، خذيت منها شقى نفسي وغربالها. وان قلت لي وش عطيت اقول لك وش عطيت، عطيتها دنيتي وقفتها على فالها. وان قلت لي ليه قلبك للوصل مستميت، اقول ما كل وصلا يشبه وصالها. اصد عنها وادور وصلها ما دريت، كن المشاعر ما هي تستطر باللالها، اغلى من اللي رايت اللي بعد ما رايت، واوله ما بين منحرها وسلسالها. اعف عن غيرها ونالها ما حييت، حتى لو ان العذارة فيهم أمثالها. حاولت أغير طبيعة نفسي وما قويت، النفس تبقى طبيعتها على حالها، ولو كل دلة تسوالي حسب ما بغيت، مديت يمناي قبل يصب فنجانها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: فوق عرقوب ويا معشوق وري الضو محلى اللقى من بعد الغروب خصها إذا في مثل هالجو يا طارشي برسلك مندوب صوب الذي لفوادي النو بيتي بنيته طوب عطوب وش قاب عيشه يوم رحلة وخبره يقصر بين الدوب لاني بلاها زمت في سو غربي غربي ولو جبلت لي نوم شرقي شمالي صار لي هو ساله عنه كيف باتوب وانا بدونه مالي مخو حبه مقدر لي ومكتوب بدن لفو ما كنهم يو كلم عصوب وهو على صوب
1: كلم عصوب وهو على صوب
0: دامه لعيني ربي الضو دامه لقلبي صار محبوب ليه طراله قلت له سو لو من جداه القلب منهوب تو ما وفاه الحب بي تو الموت الموت في عيناه مرغوب
1: الموت في عيناه مرغوب
0: لو ما الحياة في عينه لو
1: أشعار
2: على الخليجية.

0: أقول لك ليش؟
1: في كل شيء ضحيت للي
2: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: بواحة الأسرار منقود لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند ترنيمة النود، قام يعزفها حيل وأنا في ضيقي. يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي؟ ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتيك انهار وبحور وورود، لايق فيك الوصف كله يليقي. يا معادي للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة ارحمني بنظرة، ترى نظرتك جود، مشاعري نامت ولا قلت فيقي. ضميان قرب شفتك سيد الخود، أخاف أموت فراق مبتل ريقي. صحيح أنا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين ألقاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، أنا بلي عود زايد حريقي.
0: أشعار فساح أشعار على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.